0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
4: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.
3: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
5: بانجور.
3: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور. بانجور.
3: بالسبعة ونص الصباح.
6: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن

0: السابعة والنصف بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير،
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
2: وبغداد.
6: وبغداد مشيت بطر وينهر المخوف سدوده،
2: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبيه هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

الحلوين الطيبين في العراق الحبيب. أهلا بكل أشقائنا العرب حول العالم، ونطل عليكم من قلب الكرادة، منطقة عراقية في رصافة بغداد، نقولكم من خلالها بانجور. يا رب يكون خميس حلو عليكم وعلى عوائلكم إن شاء الله. إن شاء الله يكون هالخميس هو صح نهاية أسبوع، بس حلو إنه تبدون بيه شيء حلو مفرح للعائلة، تشتغلون على فت سالفة حلوة ليوم الجمعة، احتمال ناس تروح تسافر أو تتنزه. يعني إن شاء الله تكون الإمكانيات متوفرة النفسية والمادية خوش، ويرزقكم من وسع ويفرح قلوب العراقيين اللي تعبت، ويفرجها عليكم إن شاء الله في القادم من الأيام بإذن الله تعالى. أحبابي أهلا بكم في بانجور، البرنامج الصباحي الأول في العراق من خلال راديو الرشيد. البرنامج يبدي من هسة وحينتهي ساعة 10 الصبح بتوقيت بغداد. حكون معاكم في الميكروفون بان الموسوي، وأهلا برفيقي الغالي على المكسر وسام ماجد.

بونجور، صباحكم عافية إن شاء الله. شوية زحبة، واحد يقول لحبيبة الصبح صباحك سكر زيد، عبالك دي يتمنى لها الخير إن شاء الله. يلا الخير. بونجور وعطلة سعيدة إن شاء الله لطلاب السادس الإعدادي، يا رب تكون النتائج مبشرة بالأسبوع بالأسابيع القادمة بإذن الله تعالى. هو أعتقد على يعني يجوز على شهر الثامن النتائج، يجوز أو قبلها منتصف السابع، هسه سابع ثامن إن شاء الله. يعني يقول لك من طول الغيبات جاب الغنايم، فعسى ولعل أنه النتائج تكون مبهجة مسرة. تحية لكل طلاب الجامعات أيضا، طلاب الكليات اللي أيضا نجحوا في نتائجهم وتحولوا إلى مرحلة أخرى أو تخرجوا من الكليات، كل الموفقية ومبارك لهم جميعا، وإن شاء الله يأخذون مكانهم الصحيح في سوق العمل. أهلا بكم، أهلا أهلا. إن شاء الله رح ندخل

ندخل الآن أحبابي لفقرة 360 درجة. أولها رح نتكلم عن سرير غير مرتب يباع كعمل فني بيش ب$4 مليون. قد يبدو للوهلة الأولى وكأنه سرير ترك على عجل بعد الاستيقاظ من النوم. لو يشوفون أسرتني تنباع ب$50 مليون إذا على الهوسة. لكن المشهد البسيط أحبابي البسيط تحول إلى واحد من أكثر الأعمال الفنية إثارة إلى الجدل في العالم. العمل يحمل اسم سريري للفنانة البريطانية تريسي إيمين، بعد فترة وصفتها بأنها كانت من أصعب المراحل في حياتها الشخصية. زين، لم يكن العمل مجرد سرير غير مرتب فقط، بل ضم أشياء حقيقية أحاطت بسريرها، مثل زجاجات فارغة، ملابس متناثرة، أغراض شخصية، سجائر مستخدمة، في محاولة لتحويل حالة نفسية وتجربة شخصية إلى عمل فني يعكس الوحدة والاضطراب. شنو لزوم تصدير طاقة سلبية هاي للناس يعني؟ المهم، والحياة اليومية كما هي دون تجميل. عندما عرض هذا العمل لأول مرة أثار موجة ضخمة من الجدل، فيما رأى البعض أنه في فن جريء وصادق، وتساءل آخرون كيف يمكن لسرير غير مرتب أن يعرض داخل متحف أصلاً. وفي 2014 بيع العمل بالفعل في مزاد مقابل نحو 2.54 مليون جنيه استرليني، يعني ما يعادل وقتها أكثر من $4 مليون أمريكي.

يقول مرات من نبكي واحد يقول لك هاي العيون الحلوة تبكي فدوى لها دموع، ويكون هو مبكيك. بس شو يسوي؟ بس أنا أقول لك شو تسوي، أو بالأحرى عالمة حولت دموعك إلى مسدس مي يطلق على الشخص الذي أبكاك. قدمت مصممة في مشروع تخرجها فكرة غير تقليدية بعنوان يشبه مسدس الدموع، وهو تصميم فني رمزي يحول الدموع إلى مقذوفات متجمدة يمكن إطلاقها في الهواء، صشمات ثلجية يعني دمعية. المشروع أحبابي لم يصمم كأداة عنف حقيقية، بل كعمل فني مفاهيمي يعبر عن المشاعر المكبوتة والصراع الداخلي.

بونجور، صباح الخير، صباح الورد على الجميع. بعدنا معاكم و360 درجة.

حجارة مقلية، طبق صيني غريب يثير الدهشة ويجذب السياح. في واحدة من أغرب العادات الغذائية في العالم، يواصل طبق صيني تقليدي يعرف باسم سودو إثارة فضول الزوار ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعتمد على تقديم حجارة مقلية بالتوابل بدلاً من المكونات المعتادة في تجربة طعام تبدو مذهلة للوهلة الأولى وغير قابلة للتصديق. طبعاً سودو الذي يعني اسمه حرفياً تذوق ثم ارمي، يعد من الأطباق الشعبية التي تعود جذورها إلى مناطق جنوب الصين، حيث تقلى حجارة نهرية صغيرة في الزيت مع الثوم والزنجبيل والفلفل الحار وأيضاً مجموعة من الأعشاب والتوابل قبل أن تقدم كمقبلات. طبعاً أحبابي، رغم مظهر الغريب، لكن الحجارة ليست مخصصة للأكل بل تستخدم فقط لحمل النكهات، أوكي؟ لذا يضعها المتناول في فمه لامتصاص الصلصة والتوابل العالقة بها، ثم يخرجها ويتركها جانباً دون ابتلاعها.

بونجور، صباح النور على أحبابي على الواتساب على 0770011415، يبعثوا لنا كلام مقروء

0: إلا بدالك؟ قلت له القلب موجوع، شن هي الأسباب؟ قال الهجر كالتالي يا أغلى الأحباب. يقول أنا المجبور أشد ردان بردان، رجف قلبي وحسن بيه بردان، سيوف الهجر متعنيات بردان، بضلعي والنفس يصعب علي. صباح الورد وألوانه، يسع صباحك بالورد وألوانه، وإن شاء الله ما على قلبك شر، إن شاء الله تكون سعيد وفرح ومرتاح إن شاء الله مع العائلة ومنور جدا. عباس الحمداني يقول الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره. صبحكم الله بالخير، يا صباح الورد والحمد لله على نعمه الجزال. أركان أبو حمزة، صباحكم خير ونهاية أسبوع جميلة للجميع، أجمل تحية صباحية إلى مسز بان الوردة من أركان أبو حمزة في منطقة البعيثة. هلا والله، هلا بأركان أبو حمزة الذهب، مستر أركان الجنتل، كل التقدير إلك. أما البعيثة فهذه المنطقة غنية، شون آبار نفط أكو بالعراق، هاي هنا رح نلقي آبار فلوس مدفونة. البعيثة يعني تبشر، ممكن تبني العراق 10 مرات بس البعيثة. فالله يرزقك إن شاء الله من خيراتها ومنور. ويسام البحر، صباح الورد وخميسكم وناسة ستبان الجميلة والمخرج الراقي، وربي يحفظكم ويسع صباحكم يا غوالي. ويسع صباحك وسام البحر الغالي. علي القيسي أبو حسوني، بونجور.
1: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا عليكم وعلى أذاعتنا الكريمة رشيدة فأم، وإلى أخيتي الغالية ستنا الذهب المتعلقة ستوان الموسوي، وإلى المخرجين والمبدعين جميعا. وعلى هذا الصباح المشرق بدرجات الحرارة الحمس، حمس وسلق اليوم وتقلاها ماتين، وإن شاء الله جمعة مبارك علينا وعليكم. معاكم عاشق الرشيد علي القيسي.
0: يا صباح الفل والعافية عليك أبو حسوني الغالي، منور، وإن شاء الله الله يهون عليك وعلى كل أخوتي سواق التاكسي أو الباعة المتجولين أو من يقتضي عمله أن يكون بتماس مباشر مع الجو يعني أو مع الشمس. الله يهون عليكم يا رب ويحميكم، بس زيروا بالكم أخوتي، شفقات شفقات شفقات، لبسوا كاسكيتات شفقة، أي شيء لا تخلون، حتى لو أنت بالسيارة يعني قدر الإمكان لا تخلي الشمس تطول عليك. الله يحميكم إن شاء الله ويدبر هالعيشة هذه اللي كاسرة ظهوركم، والرزق الحلال، وإن شاء الله يبقون عوائلكم عايشين بشرف رغم تعبكم، بس عافية عليكم. الله يبارك بكم، أفضل ممن عاش ببذخ وبغير شرف وضمهن بلوكات ودفنهن أو سوى بيهن ما سوى من أمور، وبالتالي إلى الخزي والعار، ها، في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فتحية كبيرة إلى أخوتي العاملين والكادحين من سواق التاكسي والباعة المتجولين.

0: حسين عبد صباح الخير ستبان الوردة، والله أنتي تحلين الأيام، والله أنتوا اللي محلين أيامي، أقسم بالله. الله يبارك لي بهالطلة يا أبو علي، ومنور يا طيب، وإن شاء الله كل شي حلو بعينك، وكل شي هني إلك ولكل أهلنا السامعين. أحبابي راح نكمل المسجات والتعليقات وكل ما تبقى من بانجور، لكن بعد بريك حلو لساعة 8 وراجعين نكمل.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية.

0: بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

0: بونجور، رجعنا نكمل معاكم أحبابي بانجور على راديو الرشيد مع بان ووسام ماجد، ونرجع إلى الواتساب. تحية لكل من يراسلنا على 0770011 5. وصلنا إلى سليم الجعفري اللي يقول تهل مو من دمع، من دم جفوني، على اللي باعدوا عني جفوني، مثل ماي مثل ماي بوسط هيمة، جفوني برملة ولا بعد كل أثر بيه. أسعد، ليش ده تبتوني من الصباح بيوم الخميس؟ ليش؟ أنتوا تتذكرون ونفسيتكم تتحطم يوم الخميس ليش؟ بسر دعرف يفكرون باكر جمعة وراح يقابلون العينتين ويقعدون يمكن يعني. يقول أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وسلامة ست الكل بان الموسوي والأستاذ المخرج وكل مستمعي إذاعة الرشيدة في أم، مستمعكم سليم الجعفري. كل التقدير أبو سيف، وإن شاء الله ما على قلبك شر ولا حزن بإذن الله تعالى. ياسر العزاوي، أهلا بأخونا الغالي، بعث لنا فويس نسمع.
1: إحنا يملكنا التواضع وبد ما نعرف غرور، وإحنا يومية بجهازك لازم نسجل حضور. تحياتي لكم وللكادر والمستمعين، أخوكم ياسر العزاوي.
0: الله، أحلى حضور وأحلى تسجيل حضور، وصبحك الله بالخير والعافية أستاذ ياسر الجميل. أبو قتيبة، لا صباح الخير من قلب البعيثة وقطع. هلا حي الله للبعيثة اللي تقال. هاي شايفين واحد مرات من يقعد وحده يقولها شنو فلوس، أمشيك على فلوس. أنتوا هسه حاليا تمشون على فلوس بصراحة. فتحياتي لك وحيو أهل البعيثة المحترمين. أبو قتيبة بعث لنا فويس.
2: صباح الخير، صباح الورد، صباح جميل على المستمعين وعلى ستبان وعلى الأصدقاء جميعا. ستبان طبقت البعيثة، البعيثة شلون صارت مثل آبار النفط، وين ما تضرب لك ضربة يطلع لك مليارات وملايين، والله التريليونات ما نقدر نلفظها لأن ثقيلة على لساننا. فيا ترى هاي الفلوس اللي لزموها الشعب اللي بيها حصة، لو الله وياك تروح بالبير كما أخوات يوسف دبوا يوسف بالبير وراحن على الشعب، وكل شيء بس نسمع بس دعاية وإعلام.
0: والله اولا صباح الورد ابو قتيبه، وان شاء الله يومك حلو يا رب. انت سامع بالمثل اللي يقول ما لللبن لللبن وما للمي للمي؟ خوش، فان شاء الله ما لللبن لللبن ان شاء الله يرجع لنا اللي قلنا، يردون ياخذون من اللي قلنا هم شويه ما يخالف، بس خلي ينطونه. يعني المخرج قال لقمتين وتوكلني مو يجي. إن شاء الله. لا أني شوف أني مستبشرة خيرا جدا يعني بهذا الموضوع، على الأقل هالخطوة ما تتحمل إنه بعدين يصير بيها فسالفة، يعني مثلا إنه ما يأخذون جزاءهم العادل، إنه رغم إنه القاضي يوم أمس القاضي حداد قال إنه راح يتم محاكمتهم علنيا. تذكرون من كنا نحكي ونقول منير حداد، نعم منير حداد، كل التقدير والاحترام للسادة القضاة، لكن تذكرون من كنا نقول ان شاء الله يطلعوكم بالتلفزيون. لا تتوقعون، الله ما يحقق الاحلام، يحققها خصوصا اللي بيها الاقتصاص من الظالمين. ولذلك ان شاء الله يعني الايام القادمه راح تثلج صدرك ان شاء الله. شفت بعض اللي تعرفون ذولا عندهم جيوش الكترونيه، فالصبح شفت يعني من غبشه شفت فد جيش تابع لكابول يعني ماكو هيجي ذولا مدفوع لهم اللي قدام طبعا هم يعني شايف من انت تجي تأجر بيت تنطيه مال سنة اللي قدام هم ماخذين مال سنة اللي قدام ف وان شاء الله يطلع شو اسمه ويا اللي التزموا وقالوا معالي أرد أعرف المعالي منو بالحكومة ما مدى أعرف شو يا اللي لزموا قالوا معالي المعالي لفظة تطلق على السادة الوزراء فقط الوزير يقولون معالي رئيس الوزراء دولة رئيس الجمهورية فخامة القاضي سيادة أو حضرة مثل البارحة وحدة طالعت لي محامية طبعا ما أدري هي هاي ما أدري مين تحكي أصلا بس استاذ علي الزيدي استاذ علي الزيدي شنو حبيبتي هو شنو كان ياخذ ابنك دروس خصوصيه مثلا استاذ علي الزيدي انت محاميه والمفروض عندكم بالقانون الدستوري وغيرها شلون تتشكل السلطه القضائيه وشلون تتشكل السلطه التنفيذيه وشنو ميزات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يعني هاي أساسيات أبجد هوس مال القانون استاد واستاد وتعال استاد وشوف ذول استاد حبيب شوف دقعدي لا تحكين على أساس تريد تركب الموجة هي دائما تركب الموجة غلط ما يصير أنا خلي يكون خطابي محترم في محله إذا أنت حكيك مخربط شو تريد تعدل منه فجبناها على ذول اللي المعالي جايكم النوب جاينا فوق ضيمنا النوب جاينا بعد جاينا شنو هو شخلى حتى يبوق بعد شخلى يريد يجينا كعبول بعد يقول لك قاطعين عنا الأكل ومعترف كل شيء ولا يجي

والشعب ما يريد انه ذولا يحاكمون وعلى اساس ما ادري شنو وفق الماده فلان شيء، مع احترامنا طبعا لقانون العقوبات العراقي والعام ومشرعيه واللي راح يقودون هذه الجلسات. احنا ما نريد فلان وعلان ينحكم 5 سنوات وثلاث سنوات ولو بكفالة، وهذا شيء مستبعد طبعا. لا، ذولا المفروض اقل شيء مؤبد ياخذون، اذا مو اعدام، لان هو مو باقله قوري شاي من بيت وداس حرمة بيت وانتهاك حرمة وغيره وسرقة اعتيادية، هذه سرقة مال عام. يعني المفروض ياخذ موافقة 45 مليون تنازل من الشعب، يلا يطلع بكفالة همين، وهم يبقى الحق العام. فما يصير. على العموم احنا ما نعلمهم شغلهم شنو هو، بس نرجو ونسأل الله أن ما يتم التأثير أبداً على هذا الشيء، أن تمشي الأمور مثل ما متوقع، ونتوسم الخير بسلطتنا القضائية. وبالتالي هذه التصريحات من السيد القاضي منير حداد أو غيره أكيد هي مسؤولة، مو ملأ فراغ كلام وغيره. تحية مرة أخرى للبعيثة، وشوفوا هسه البعيثة شقد محتاجة يجوز خدمات، شقد أهلها بيها فقرة، شقد يحتاج لها إعمار ترتيب، حالها حال كل بقعة في هذا البلد ما عدا المنطقة الخضراء. المنطقة الخضراء يعني أنا من شفت الفيديو شون اقتحام منازلهم، قلت هاي شنو، وين بأمريكا يعني؟ هاي بواشنطن وهي مو منازلهم. آسفة صياحت، هي مو منازلهم. ولا أبوهم كان عنده هيج منزل، ولا جدهم من زمن الملك وغير عدهم هيج. يعني ذولا كبيرهم تلقيه عنده قن دجاج في حارة قديمة متهالك ويجوز يخور مي. زين هذا إجا شاف هالبلوكات هذه. شنو أنا قمت أشوف أفوت من يم الأسواق أشوف بلوكات الكلينس البالا، أقول هاي مليار. هاي مليار عمو. أي شيء، أي كراتين، أي هاي خلقه بينا أنه هاي فلوس. أم الخمسين أنه بكل 50 فئة 50 ودولار فئة 50، وحتى يختصرون أكو كم شدة مال كم حزمة مال 25ات، شفت عشرات صدق. هاي أعتقد هم أيضا مقاولي مال مقادي بالشوارع هذولا، والله طبعا ذولا المقادي الشبكات أيضا تابعين للمسؤولين لعلمكم، وأقولها على قولة كاظم الساهر على طريقتي، ولست بآسفة ولا أعتذر ولا أسحب كلامي. ذولا ماكو سياسيين عدهم شبكات للمقادي بالشارع، اللي يعني هذول اللي يجوك انطينا فلوس وهاي بعدين يودوها المقاول يجمعهن ينطيهن للسياسي وهكذا. نعم، النوادي الليلية، الحانات، أمور أخرى ما تتوقعون البؤس والضحالة اللي اشتغلوا بها، لأن هذا بلا شرف ولا عنده دايم نعشية عن سلك أي مس حتى يحصل منه فلوس. ثقوا بالله العلي العظيم، هذولة لو إحنا ما تمكننا أمنيا من بسط الأمن بزود قواتنا الأمنية وأبناء الحشد الشعبي والناس عشائر اللي لزمت الأرض، والله ذولا يفجرون مقابل ويخلون إيدهم بي. وصارت كم واحد باعنا، هذولا ماكو حتى ذولا لزموهم، أقسم بالله هذا يطوها مليار دولار، لو يطوها مليون دولار هم يلا تحتاج ملابس وهاي من ذهب هي. نور النعيمي حبيبة القلب الإعلامية الجميلة، قلبا وقالبا وصوتا وثقافة، صباح الورد على عيونك الحلوة المشتاقة لها، شكرا لهذا الصبح اللي يتجمل بصوتك، بس شو وقت تشوفك عيني. بونجور.

0: بونجور حلو يا طيبين، ونرجع إلى الواتساب. وصلنا إلى من؟ وصلنا تحياتي إليك ستبان الأمورة، شكرا يا طيب، ألف تحية إليك. أنا ما عرفت منه حضرتك، عبود. أيوة النعم، حياك الله. مجيد الكعبي، بونجور أستاذ مجيد.
1: صبحكم الله بالخير خويا منير.
0: هلا والله
1: خويا منير، على هاي أبو ذياد أسمع صوتك، أبو ذياد عطار مال جبار رشيد الله يرحم والديك.
0: شلون شلون ممكن تعيد أستاذ وسام؟
1: أسمع صوتك أبو ذياد عطار مال جبار رشيد
0: الله
1: الله يرحم والديك.
0: طار وما قلت للناس عطار، وش سولف عن جرح بالقلب عطار، خلقي وياك صاير خلق عطار، طفل ما تشتري وتلعب عليه.

0: رحمة الله على شاعرنا الكبير جبار رشيد، الإنسان الشاعر المحترم. يشايف الطفل من يدخل للدكان الأسواق، عمو بيسوية، عمو بربع، أخذها رجعها، عمو بيسوية. حتى عزاهي يسأل عمو بيسوية، يروح يفوت جوا بالمحل يبحوش، ما أدري شي يسوي. أحياناً يوقع الأتباسات والهاي، عمو بيسوية، ويجيب العلاقة الكبرى تاني عوفها يا عمو، يطلع طفل ما يشتري ويلعب علي. فتحياتي لك يا عيني، والصورة رائعة، الصورة الشعرية رائعة. زين، علي القيسي من جديد، هلا أبو حسوني.
1: يا أبو رحمة الله دي ستبون على هاي الطاقة الإيجابية، على هذا الكلام الطيب، الأخوات السائقين التاكسي والعمال وكله. يا رب ندعيلك إن شاء الله من تعلق لا تعلق، ويحفظ أولادك بجال حبيب محمد.
0: آمين.
1: وأنت أخت عزيزة إنا طبعا، وإحنا عائلة كلنا واحدة إن شاء الله. فالحمد لله وشكر على كل شيء يا رب العالمين.
0: الله،
1: إحنا نطلع من الفجر نتوكل على الله، نتوكل على وجه رب العالمين، لقمة حلال طيبة هنية نرجع لها ليتنا، وانت ضميرك مرتاح
0: يعني
1: حلال طيب، لا حرام ولا ظالمين واحد ولا كل شيء. صدق قيلاتنا وتعب ومشقة، فنقول الحمد لله وشكر يا رب، والحمد لله على نعمة هاي النعمة اللي الله دزناها ذات الرشيد، والله تعطينا طاقة إيجابية يعني بهذا الحار وبهاي الازدحامات وبهاي المشقة. فش نقول شكرا جزيلا إذاعتنا الكريمة رشيد FM، معاكم حبيبكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: أحسنت، الله يبارك بكدك وتعبكم كلكم أخوتي. يعني ذكرت أنه صح هم قليلين الفلوس، لكن بشرف وإلى آخره. شنو فايدة الفلوس اللي تجي سهلة إيها القد وأكثر، وما بيهن بركة وما بيهن عافية، وتحير وين تضمهن، تحير تحير، تالي تروح للبعيثة تحفر وتضمهن يعني، وتالي يلزموك ويلزموهن ويقولوا لك تعال قعد تربع بالقاعة، احسب هذا المفروض احسبهن كم كل ورقة عليها جلدة، والله لو يطوني اياها يا جلدتها

اللي يقتل وين انه يحجوا لك بالنزاهه والوطن ويتباكون بعيون وقحه. ماكو عيون وقحه، الله اكبر. ويوصون الشعب بالنزاهه ولا تبيعون الوطن واحنا معاكم. بس لا تصيح، عرفناك والله. تخافك من اللي يحكي بهذني وهذني، اقسم بالله اقسم بالله. هذا اللي يجي يقول لك لا لا هذا حرام هيك تخلي، لا يقعد يتبكبك ما ادري على شنو، لا يعني فد اساليب يعني تقول هذا شبيه، هذا معقوله لقد مقهور على الفقير اساسي بتشحن على الفقير ويداعب. وهو مرة طلعوا واحد شال ما أدري إيش قد أنطى للفقير 500 دينار، طلع الفلوس كومة 25 من جيبه من البعثة هاي كلها، تالي طا 500 بنصهن. هو السؤال يقول ليش 500 أصلا باقية ويا ويا فلوسه 25 اللي بجيبك؟ المفروض واحد يعني من ذيك اللحظة هو يعرف ويطلع يبكي على الفقير ويطلع ما أدري إيش يسوي يعني. فأنتوا خوفكم من هذا المغالي، هذا اللي يحكي أنا عندي فلان شي، أنا مسوية فلان شي، أنا هاي بتفقر. اللي يطلع يقول والله كسرهم لجلج، والله هذا أصلا يبسطوه. والله هذا اللي يقول أنا الفقراء وعليكم بهم وما أعرف شنو، هذا هو اللي بايق الفقراء والقصر اللي قاعد بيه والمفطح اللي يطفحه من مال الفقراء. والله العظيم يقلبه على الآخر يشتغل. أنا أقدم له، مو أقعد ألعلع بالباطل حتى يصوروه ويأخذوا له صور. وما والمشكلة شنو، أكو ناس سذج مصدقي ويصفقوا له. الله يوفقك بحق محمد وآل محمد. هو بايقه، معقولة يعني اكو عقول متحجرة إلا؟ أي نعم، هذول اللي يروحون على القيمة يتعاركون ووحدة تكفخ الثانية نسوان وغيره وغيره من الولد، ذول السذج نعم ينطوي عليهم هذا وأشكاله هواية. هو على معونة القيمة يجي سوى بريء أبا عبد الله من هذه الأشكال. فإن شاء الله يتم الاقتصاص منهم بإذن الله تعالى. مروان أبو جوان يقول يا هل من تشرف خاطر شكيلة دليني باكر أمشيلة أمشيلة وسولف كل حكي المضموم قبل حفاي قالوا هسه ماكو هدوم بيتي من القنابل والقصف مهجوم وحكومة بلا حكومة بغير تشكيلة حكومتنا الرشيدة ليش هذا البوق ترى لهذا الشعب قط ما تضيع حقوق باكر بانتفاضا شق كثير حلوق عرفنا الباقنة ونعرف اليوميل. الله الله صح لسانك. وأنا قلت لكم يعني أكو نساء غير محترمات هن أشرف من هاي الخلق اللي طلعت، لأن هاي مأذية نفسها. هسه هو مو مبرر لسوء تصرفها أو انحرافها، مو مبرر لأن أكو أعتقد أكو غير سبل يعني، بس نقول مأذية نفسها، ما عدها ثقافة، قلة الواعز الديني، قلة تربية، ما عدها ظهر أهل، وحيدة وين تطوجها وهي لا علم لا فهم، لا هي تمتلك هذا الشكل بس فتنحرف. وللأسف إلا أنت اللي ما أدري شو أقول يعني، شنو مبررك حتى تنحرف إلى هذه الدرجة وتبوق حق هاي اللي كان المفروض تنستر وتقعد ببيت شريفة وعدها عائلة وعدها راتب يمشي لها من الدولة، حياة كريمة بسيطة يعني بسيطة. كلهم ذولي برقبة هل
هالأشكال هذه الدنيئة اللي لفت علينا من بعد 2003. في عراق ما لفت وجوه خير عليه؟ الله أكبر. أنتوا شفتوا واحد ابن خير حكمنا؟ والله العظيم وين وين الزمان اختاره إنه؟ الكل أكل هذا الشعب ودمره وامتص دماءه وما راضين علينا هم، فوقها ما راضين. أنتوا مو مال هيك حكومة يقولون. أريد أجلد. تحياتي لأخويا فارس من ألمانيا، شكرا للبطاقة الصباحية. وأحسين الشيباني الغالي يقول: منير حداد، الأموال المنهوبة منذ 2003 هي 2 تريليون دولار. 2 تريليون دولار تساوي 3 مليار. شنو هاي؟ كم صفر؟ يعني ايش قد هاي؟ 300 مليار لو 3000 مليار دينار عراقي. 3 يعني تقرأ 3 كوادريليون. ما اقدرش اقول حاجة فيها مليون. كوادريليون دينار، يعني هاي شنو؟ يعني تبني الصين وامريكا تبنيها، وتبني روسيا، وتبني أمة الثقلين، زين 4 مرات. يعني تقريبا 2 مليار دولار. بآلاف، بآلافها 2000. النوبة أنا ما أحب الرياضيات يا الله. بس الغالي حسين بعث لنا فويس.

0: خلينا نسمع.
1: صباح الخير والعافية علي ستمان الغالية، وصباح الخير على المخرج والكادر والدنيا والمستمعين كلهم. يعني هيك واشوف ام ربيطة ورا القضبان قاعد تتوسل وتصيح وتهوس، بس احلى فقرة تدري شنو ستمان؟ هو ولو احنا ماكو حكم الاعدام بعد انشال من القانون العراقي للاسف، لان اكو ناس تستحق الاعدام، تستحق الثروم، بس احنا نقول تقرير واقع صار. هذول احسن حكم واحد يحكم عليهم انه يرجعهم مثل ما هم، مثل ما قبل، وبعد اتعس يعني بس بملابسهم، بعد ماكو شكو شيء يمتلكوه، ساعة، محبس، اي شيء، حتى الاكلهم اجرده من عندهم. زين تدرين شلون ذلة ما بعدها ذلة؟ بس يا ريت لو هذا يتطبق، هذا الشيء، انه يعني ارجعك اقل من الصفر، هم مو كانوا بالصفر، لا اقل من الصفر، وسربتهم لا تعيينات بعد، لا ياخذون اي منصب، ماكو بعد اي شيء، يعني خليهم بالقائمه السوداء. هذا اتعس شيء ممكن اسويه وياهم، لان السجن ما يشفي الغليل. مو تمام؟ تحياتي.
0: حياك الله ابو علي. يعني الواحد ايش ما يريد لو بدين الشعب الحكم يسحلهم بالشوارع ذولا، مثل ما صارت سابقا في تاريخ العراق الحديث، يسحلهم بالشوارع علي ضوقونا اياه 23 سنة دمرونا، ومن قبلها المفروض أي ظالم، أي فاسد، أي واحد يتسنم منصب أو ويستغل بهذا الاستغلال البشع ويأكل حق الناس ويجوعهم ويدمرهم ويعذبهم ويدخلهم في حروب وفي مآزق اقتصادية وسياسية، ويطلع هو نذل إلى هذه الدرجة، والله ينسحل بالشارع قليل. ولا تأخذك بهم رأفة ولا لومة لائم. يعني انتو شرحج بس ما ترجعهم الى لعلمكم، ذولا مأمنين وضعهم ترى في اسماء اخرى، في مناطق اخرى، في حياة اخرى. ذولا بزازين، شايفين البزونة؟ والله كانت بزونة أنطيها أكل، تعرفون شو تسوي؟ أقسم بالله. يعني هم مجموعة من القطط، فيجون أني يعني فأنطيهم الأكل، شو تسوي؟ انتبهت لها، تاخذ أكل أنطيه إياه، تروح الضمة وتجي تريد بعد أنطيها، شو تسوي؟ تروح الغير مكان الضمة. هي كانها وجهاية يعني، والله حتى قلت لها الله سالب شكلك وسالب اخلاقك والله العظيم حاشا لله. بس يعني فذولا كالانعام بل اضل سبيله، لان ذاك هو بسليقته، يعني هو غريزته افتراسيه انه ياكل يتكاثر، يعني امور اخرى. أما هذا اللي الله انطاك عقل وقال لك أنا خليتك بمكان تحلم به أنت وجد جدك، وراتبك كبير وعندك حماية وعندك أسلحة وقعدتك ببيت ما يطفى نوره وهوى بارد صيفا وبيت دافئ قصرا دافئا شتاء وسيارات ومناصب وعندك وتروح وسفرات وأبر الضربين بوجهك وانت تضرب تشاريب من الصبح لليل، ريوقك خروف، يغير تحمد الله وتشكره؟ هسا انت ليش عينك على الفقير وإلا أكلت مال الفقير، أكلت مال اليتيم، أكلت مال الشهيد؟ عبالكم الله يقبل؟ انتو شمش متوقعين ذولا؟ يعني معقولة أغبياء؟ لو هاي ميلة بختهم، شايفين واحد من يلعب وياك وانت مو قليل شهر شار، تقول له ولك هاي ميلة بختك وقعتك وياه جابك علي. فهذه ظلم الناس الفقراء الأيتام، كم يتيم هسه يوقفونا على المعاملة 60 ختم يختموا حتى يطوا 50,000. وروحي على حجية ما أدري منه خد تختم لك، وروحي على حجي ما أدري منه خد يختم لك، وتفوت على الحجي ما بيك النور محمد ولا بيها كل نور محمد، خاطة حواجبها بالقلم تخوف عجوز شمطاء وهيجي بس هم صاروا وهم الدولة وإحنا اللي ندفع الثمن. كبار السن المتقاعدين والشهداء وهم صعد

أحبابي الحكي ما يخلص، باكر جمعة ونقعد ببيوتنا ونلم العائلة ونكرس بيهم تكرس، باكر شنو كوبين شاي يشرب عليهم. احنا نريد بعد الروس الأكبر. هسه واحد يطلع اني بس اريد اقول فالسالفة، اريد اقول سالفة واتحمل نتيجتها شخصيا. احنا دا نشوف تصريحات من بعض السياسيين دا تطلع انه نشد على يدي في هذه الحركة، يدي السيد الزيدي في صولة الفجر وهذه الحركة ضد المفسدين لهناك، وطلع لك الثاني نقف مع الزيدي في ما عرف شنو لهناك، وطلع لك الثالث وقال لك نحن مع الزيدي في هذه الحملة. شاتوا وين كنتوا؟ شو هسه تردون تقفون مع الزيدي في هذه الحملة؟ انتوا وين كنتوا؟ يعني انتوا ما تدرونكم مفسدين وفاسدين؟ فإحنا نريد الرؤوس الكبيرة، الرؤوس الكبيرة. وشوفوا أنا قلتها لكم العام يمكن لما كنا نحكي، وكانوا يدخلون علي بعض الأخوة يقولوا لي والله ستبان ما حد يسمعك يعني منهم، ما فإحنا خايفين عليك وغيرها. ثاني سويت لهم قابل، أنا حكيت بحكي الرأي العام هذا، الحمد لله بكامل احترامي للمهنة، و يعني ما أسأنا. بعدين أنت واحد ماكلك كلك، شو تسوي له؟ أنت أني هسه لو أحرقهم همين حقي ما يرد إلي. فإحنا نتمنى أنه، فأني قلت لكم العام، قلت لكم رح يجي يوم ذولا يلزمون المفسدين ويتحاكمون علناً. وثقوا بالله أكو كم شخصية الآن من الروس الحيل كبيرة، ثقوا بالله راح يوقف قدام الكاميرات ويحاكم علنا، أقسم بالله. هاي إذا ما الله أخذ أمانته وكفانا شره. يعني ترى بعض الأعداء ما تخلص منه إلا يموت، إلا يموت. هذول عندهم جيوش إلكترونية وغيره. ولذلك اسمحوا لي أن أقدم تحية تقدير واحترام إلى هيئة الإعلام والاتصالات الموقرة، جميع كوادرها البطلة والمهنية والحريصة على تنقية النفس الإعلامي والجو الإعلامي من خلال السوشيال ميديا أو من خلال المحطات الإذاعية والفضائيات. أرجو متابعة الحسابات التي تروج لعودة فلان وفلان، وإنه جايكم صقاركم، وإنه راح يقتص منكم، والمعالي راجع لكم، والمعرف منه طاشتكم، والأرجو متابعتها. كذلك كل التقدير إلى وزارة الاتصالات أيضا، يتم التكاتف، ووزارة الداخلية طبعا. وأخرسوا هذه الألسن والأفواه اللي تصرح وتقلق الشعب العراقي، لأنه لا تتوقعون ممكن أن يصمد الشعب العراقي إذا ذولا طلعوا. لا، فهذا ضحك علينا وإحنا مبيوعين علنا. إذا هلكم خلقة مقيتة اللزمت ويطلعون، وهذا مستبعد 100%، فعلى الدنيا العفا كما يقال، كما قالها أبي عبد الله الحسين لما سقط أخوه العباس أرضا، فقال له أخي على الدنيا بعدك العفا، قال له بعد الدنيا ما تهمني، انتهت. ففعلا يعني شوفوا احنا انصدمنا بأنه أكو رئيس وزراء لزم مفسدين، معقولة؟ احنا مصدومين لسه. فيرجى متابعة هذه الحسابات وسكتوهم، غلقوهم، يطلع أكثر هذه تغلقوا. ذولا مأجورين، ذولا مأجورين. وكفخة، وكفخة بإيدك القوية الصلبة اللي أنت موكل. وهذه أمانة، هذه أمانة مهنتكم، هذه أمانة مهنتكم. لا تسمحون لأحد
يغسل عقول العراقيين، يثير الفتنة بين المجتمع العراقي، يوهم الآخرين إنه اللي سرقك ترى قلبه عليك من أجلكم وفي سبيلكم. للأسف أكو ناس آمنت إنه أنت بوقني لأن أنت قلبك علي وعلى المذهب، أكلني وعيش مرفه منعم بكامل السلطنة اللي أنت بيها، وخليني أدور لقمة بالزبل أجل الله السامعين، بس لأن أنت قلبك علي يا حبيبي وعلى المذهب. فلا الله يرضى جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وآله ولا آل بيته ابتداء من سيد الأوصياء سلام الله عليه وانتهاء بآخر مقدس في آل البيت أو كل الأديان. ليش هو شنو بس المسلمين وسنة وشيعة وما أعرف شنو الباقونة؟ كل الفئات كلهم. وشفتوا شفتوا شد تطلع من بلاوي، بعد وبعد راح تطلع ملفات، بعد وبعد تونسوا جايتكم أيام خلي تعزل هوليود وبوليود. والله العظيم حنتفرج أفلام كثرونا شامية والله العظيم، وإن شاء الله بزود القضاء المحترم السادة القضاة من قضاة التحقيق إلى جناب أو سيادة القاضي فائق زيدان وقواتنا الأمنية وكل السواعد تجتمع مع بعض الشريفة حتى يكشفون الموضوع ويسيطرون عليه ويرجع مال الشعب للشعب، يرجع عاد مال اللبن للبن ومال المي للمي. والله كريم الله كريم.

صباح الخير عليكم يا شعبنا الجميل الطيب اللي ذابها على الله، واللي ذبها على الله ما يخسر، ثقوا بالله ولو بعد حين. أهلا بكم في صوت الشعب، صوت الصباح. هسا احنا صار لنا ساعة نتحلى بيهم، اسحلك واحرقك، شايفين هذا البابي؟ اكو سالفة يقول لك شاف الحواجيز هواية بيناتهم، يقول لك ترى اقرب شكلك. هو لان اكو حواجيز بيناتهم. بس ذول فعلا اذا وقعوا بيدي الشعب يعني ما هاني بس اش اسور لهم اقعد. اي يعني ذول الشعب شاف الويلات، فماكلك وخلاك تتمرض وخلاك يعني اصلا ابنك راح شهيد لهالوطن على بود الاشكال.

0: يعني فشيء شيء عوضة. النوبة ماكو تعويض، المهم مادي أقصد. أحبابي فإحنا دا نتحلف بيهم. أريد أسألكم، لو كان النطق الحكم منك أنت كمواطن ومدعي على مدعى عليه ثبتت عليه التهمة، شنو راح الحكم اللي تطلقه على هذا الشخص؟ أحبابي بدون ذكر أسماء ما احتراما لسريان الدعوات وإجراءاتها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، حتى لو شفته يقتل بيدك القانون يقول لك أنا يوقف ويا المتهم مو وياك، أنا اشتغل أطلع هذا المفروض تهمة، فهذا بحث آخر يقتص منه وفق القانون. هو فبدون فلان وعلان، هل ثلة هذه اللي هم واضحين أنهم مقصرين، لو كان الحكم بيدك كيف ستحكم عليهم؟ أهلا بكم على هواتفنا، هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
2: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد.
0: هلا والله مستمعينا، أهلا بأصواتكم ومشاركاتكم معانا، وعلى طول نستقبل أول اتصال. بانجور
3: بانجور ستبون،
0: هلا بالطيب،
3: شلون ستنا الغالية؟
0: هلا والله، شلونك أنت أبو حسوني؟
3: والله الحمد لله، حاليا أبو حسوني بنص الشورجة.
0: الله، الجو جميل وجاملي. يلا تحياتنا لكل مستمعينا، تحياتنا لكل أهلنا في منطقة الشورجة، هذه المنطقة العريقة الكريمة. لو كان نطق الحكم،
3: الحمد لله وشكرا،
0: لو كان نطق الحكم منك ايش تحكم عليهم؟ أي.
3: يطلعوا العمال الساعة 4 سجل الصبح.
0: شلون؟
3: يطلعوا العمال، عمالة
0: يطلعون عمالة
3: الساعة 4 الفجر وما هم الخمسة العصر.
0: عمالة من 4 الفجر للخمسة العصر؟
3: ايه
0: بس صعب. ايش قد تطيهم يومية؟
3: 25,000.
0: عمان اجي. عمان اجي اشتغل. انت تتعذبهم لو تدللهم. ويا علاقي. بالغالب.
3: كنت روح ساعة مرتبهم.
0: اي مهم بزرنتلة. شكرا. شكرا. ينطك العافية. شكرا إليك. اتصال آخر. بنجور. صباح الله بالخير والهنا.
4: حكم الله تعالى العافية.
0: ينطك العافية عيني مياية.
4: ويا محمد الله إذا بدك.
0: الله أهلا بالعراق شريف الأصيل.
4: السنة محمد الله يعطيك العافية.
0: شري صار إيش من قضيتك أولا؟
4: الحمد لله، أول جاي مع لبنان البارحة حكم في تشغيل.
0: في والثاني.
4: إيه الثاني بعد المدرسة.
0: زين.
4: حاليا إن شاء الله. بس راح أشوف بشارة. واصل فساد جديد.
0: نعم.
4: يعني العقود اللي سووها المستشفيات الخمس العراقي هو شهريه الشركه تاخذ 5 مليار. الحمد لله شكرا. المريض ما كان ميت.
0: صح.
4: يطلع عربيه في الكان. يطلع ميت.
0: صحيح.
4: لان احنا عايشين هنا بدي اقعد احكي.
0: زين.
4: البارحه جت لنا كشف قالوا انطونا خلي اللي عندكم مثلا بالمجاري بالمارشين بالسقف بالهذا وجت خير وصارت سنوات ما حد سواها. قال انت وين عبد ملحق؟
0: اي.
4: تخيلي العقل ملحق. يا خمس مرات ما تكفي. يا اخي تكون عقد ملحق سوى وقعوا عقد ملحق بس احنا راح نسجله حتى يشتغل. زين العراق ما بيقدر.
0: اي

0: قاعد يقول زي الشيء حتى تسوي عقد من حتى 10 مليار كارة للشباب حتى تسوي ذا الشغلات بسيطة اللي هو العراق يقدر يسويها.
1: الله أكبر.
0: ومن تروح صيدلية أنا ابن الحين سنة.
1: أيه.
0: ما عدنا هنا من برا. لكن يوم ذكر موضوع حك واحد راح الطارح ورق مدين كبير عندي بروح جيب هذا برا والشباب يعني هذا بلد آلي تو ما راح يقول لا هذا أبدا. يعني أنا بهذه الدول الخمسة والرابعة براح خبر أو دولتين وراح طاعت مثل فصل وصلوا اللي صار إنه ما ممكن أي حد لا طاعت اللي هي بقول لي ما أدري كلهم في قصر الإسلام اللي ما بدهم ساعد وفكر وكيف سواء على قولتي ما مثلا اللي مقاتل كيف سواء ما في إلا ما هنشكا
1: نعم لا طيب بما أنه جنابك مطلع على القانون ويعني عندك خبرة خلينا نقول في هذا الموضوع تعتقد الحكم الأفضل أو الحكم الأنسب لهؤلاء يكون شنو؟
0: يعني يكون إذا بيدي كرة صارت كل شيء ما أسوي مجرد حلق الشوارع وخليش حما ما أعذب ولا كل شيء أسوي بس بالشوارع وكراهة الكمونية في العين بس خير هم مجرد القاعة بس أما شاهد هذا أحسن طريقة للموت الثاني أحسن شيء
1: نعم وركتي محمد والله يحميك من شر ما جاتهم
0: الله يسلمك الحمد
1: لله ان شاء الله مبشر دائما
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ينصرك ويكفيك شرهم شر مياتهم نورتني يا طيب وحي الله هالدربه الله يعافيك هلا بطيب باي باي مع السلامه يعني وفق القانون العراقي لك موقع اعدام يعني فقط حالات معينه اللي هي جرائم ضد الانسانيه يعني هذا جرائم كبير اللي قتل بها جماعي يكونوا غيرها ممكن أن يعدم يعني بس إن واحد يبوه كذا يعني حتى بظروف مشددة ماكو إعدام ممكن يروح مؤبد ممكن 15 سنة مع غرامة كذا ممكن طبعا ماكو عقوبات تكميلية وغيرها اللي هي مصادرة المهم أموال ولا أم لأبوه يا أمالنا فيتصادر هذه الأمور المقولة غير المقولة ومعروف شنو هل هذا يشوي جرح العراقي؟ هل هذا يطيب جرح؟ هل هذا يعادل وقفة وصقعة شمس على تقنية غاز حتى يطبخ؟ هل هذا يكفي انه انت داوي جرح اللي يتمرمط وراح وجو الدين الثروة حتى ياخذ حق ابنه الشهيد حتى ياخذ حق خدمته اللي 40 سنة لهذا الوطن؟ هذا اللي اشرف منك واثقف منك واصل منك واحسن منك خلق اخلاق واصل لكن هو المحرم للأسف يدفع الثمن دائم يدفع الثمن ليش؟ لأنه بعض اللي مسوزي من الأمور غير محترمين شخصيات بثية شخصيات غير محترمة غير مثقفين هم من شون يعني زملائي من ذوي الخبرة يفتهم يعني شنو أقصد سياق الحديث مالتهم غير مرتب نسق الكلمات يكاد يكون معدوم في تصريحاتهم في تبريراتهم في شرح المعروف شنو تنصوا وتصعدوا وتنزلوا معروف شنو هسا عمي مري ضمه وفتح والشدة أكو تعبيرات أخرى يعني ما أدري إنه قاعد تبيع بصل بوتيتة والله العظيم لو ذاك واحد بعد ما أدري إنه فهي هنا المشكلة يلا خلينا نخذ اتصال مرحبا
2: صباح الخير
1: صباح النور
2: تحياتي سامي دكتور دخل خط ورمية لخدمات مسلمين دخل خليل
1: هلا بالأستاذ عبد الكريم الحلي الخلي
2: أكثر من أنصاري صدقي
1: لا إله إلا الله أقول عبد الكريم
2: محمد سير لا أنا سمعت جهد عديدة يعني الله يعني شيء والله العظيم أحييك من كل قلبي ودمنا من أسف حمساء أن بس مشيك تشوي تبقين على هذا النفس
1: الله يبارك فيك
2: والله العظيم أفلش يعني أقول الله يكون أمس الله يبارك
1: الصحة والعافية الحمد على كل حال
2: الزكية إذا درجة أعلى
1: الله
2: يوفقك
1: الله يوفقك ويحفظك جزيل الشكر

0: استاذ
1: الله يمشي حبية البحر لو مش يمسك شو بدكي شو بدنا نقول على السفر السفر السفر تذكرين ما هو شو مثل الحسن
0: شن كان
1: السفر
0: السفر إيه
1: أول ليش مني والله جريت حلوة لو جوا كنوا الصراحة ليش السكن ما أدري مو داخل بجلاء تقريبا 40 كيلو متر
0: زين استاذ أكرم بس حتى يعني نكون في صلب الموضوع اليوم وما البرحة راح يعني أنا كلش من إنه إحنا أولاد نهاردة زين ما أحب أرجع خلينا نحكي اليوم لو كان نقل حكم بعد المداولة بفميكا فماذا ستحكم على هؤلاء الفاسدين
1: أحكمهم أدخل الصالون أرتبهم أرتبهم أكو وبعدين أحنا وين أخذ حد بقصة بليش وأبدو مية أعرسوه الشاكا أجل أشوف ويش نش وخلي صورة ثانية وش قصة حتى يعني حصل صعبين
0: زين أوكي تمام
1: أجلنا هاي ربهم يكون هذا
0: أوكي كل تقدير أستاذ أكرم الأنصاري المحترم منتري شكرا جزيلا لمشاركت معنا في بجور ولك كل التقدير بابي راح روح لبريك التسعة وبعدها راجعين نكمل ساعة كاملة من بانجور
2: شوي وراجعين خليكم تواصلين شوي وراجعين الرشيد وياهم إنها تسعة بتوقيت الرشيد أم حساب زنادين من المطرف الأهلي العراقي ب 2026 إجواء صارت أكثر والفرحة أكبر 100,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة
4: كلش
3: أعلن
4: أعلن أعلن
3: على الرشيد
4: على الرشيد
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
5: الرشيد FM المود مودك

0: تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك إن شاء الله، يفرج الكريم على العراقيين والشاب العراقي ياخذ استحقاقه، تكون عنده إمكانيات مادية يقدر يتزوج يفتح بيت يصرف على زوجته وعياله ويكون أسرة ويعيش حياة كريمة وما يضطر يتعاطى مخدرات لو ينحرف عن الطريق. وكذلك الشابة العراقية، الفرد العراقي بصورة عامة إن شاء الله يتم تمكينه من الحياة الكريمة اللي تخليه إنسان صالح بالمجتمع. ما هو أنت تحب بلدك، إذا شفت بلدك انطاك، قدرك، احترمك، راح أنت تكون كأنما فرد من القوات الأمنية، وراح أنت تكون رقيب على كل خطأ يرتكب بحق هذا البلد. فإن شاء الله القادم أجمل يا أحباب، ويفرجها على العراقيين. نرجع إلى مشاركاتكم، وماذا لو كان نطق الحكم بفمك على المفسدين؟ ناخذ اتصال.
1: ألو، صباح الخير.
0: يا صباح النوير،
1: أسعد الله صباحكم وصباح الشعب العراقي أجمعين، ولعنة الله على الفاسدين ومن لف لفه.
0: آمين يا رب العالمين.
1: أما بالنسبة لحضرتك قلتي شنو الحكم، الحكم مال حضرتك، أنا الحكم بسيط بسيط حيل بسيط. الكل تتعلق تحت التحرير، رجال اللي فوق ورأس اللي جوا ويحطون طشت. إذا تعرفين شنو الطشت هاي، هم هن كانوا قبل بالطشت يسبقون.
0: منو ما يعرف الطشت؟ ترى لسه عدي.
1: طشت على مود تكرمين، تكرمين الدم ماله من ينزل ما يدمر قاع العراق.
0: الله أكبر.
1: لأن هذول أنجاد وكلمة النجس قليلة. واحدهم يطلع دموع التماسيح إننا وعلى وكلا وفي وجماعة لك يا في يا لما أنت ما على قول سنة سامع المطي من
0: زين. ما عرفت اسم جنابك.
1: أنا الاحتياط متقاعد
0: كل التقدير،
1: 23 سنة فعلية.
0: طيب
1: طالع 600 فلس، 600 دينار،
0: أي
1: 600 ألف ترضي من يرضى بيها؟
0: الله أكبر.
1: من يرضى ويصعد لي هناك أربع سنوات رأس 8 مليون، ومن يطلع تقاعد 4 مليون. زين تقدمت
0: ويبكي
1: مثل ما كنت انت موظف سابقا باقي الدول، هسه باقي الدول ككل الدول انه كمل شغل برلماني، رئيس وزراء، رئيس جمهوريه، يرجع الوظيفه السابقه.
0: صح،
1: انت مو قاعد لي تاهو وباهو وحاطط كم زعطوط محفحف وطابر طابر حاجبه وحاط له منا مسدس ومنا تركني مخطوبه ومنا ابتعد عني 100 متر. خالد التبطران لو مشارك ربع ربع معارك الجيش، ربع
0: الله اكبر
1: معركه، ربع معركه من الجيش السابق كان عرفت الله من هو.
0: صدق
1: اختي الفاضله، اكو اكو يعني اكو بالصدر اكو نوبات غثات، عذروني يعني
0: لا أخويا، يعني مقدرين جدا حرقة العراقيين أكبر من أن يعبر عنها.
1: يعني هسه يعني أنت مطين الرفعاء ينولد اليوم وأن جاي مشاسب سيارتي تطيرات بمليون ومدري شنو، إيش قدم اليوم جاء للدنيا؟ شنو القدمة؟
0: هسه عوف والله هو قدم جاهدنا على يمن ما ندري.
1: هسه
0: هسه هسه شنو
1: جاهد بشرته
0: زوجته زوجته
1: رحمه لأبوك.
0: بس هذا أقول هاي أبو
1: جاهد بيوم الشرد الطيارات الأمريكية صعدته يركض مثل الكلب.
0: اي
1: بين جاهد
0: زوجته وحفيده ياخذ
1: احنا كنا خدت ماس والله بيني وبين السمتيات الأمريكية مسافة 50-100 متر يتوسون بس تعالوا يتخيب التبطران، وأنا إذا ما راح أشم ريحة أمي
0: أجي عليك
1: أمشي لعنة الله عليكم راحت الرحمة الله أمي. ولكن أبويا اللي يبيع تراب بلده هذا فاشل، ابن فاشل.
0: نعم
1: فاشل.
0: ما عرفت اسم جنابك.
1: حفنة حفنة، شوفي حفنة حفنة بترسيدك تسوى العالم كله.
0: صح
1: حفنة ترسيدك شميها أيوة. والعالم كله من العراق.
0: أيوة
1: أنا ليس متملق ولا هم يعني
0: حاشاك شوف زرعة
1: هذا بلدي أنا انولدت بي أموت بي أندفن بي، مو أطلع لوكي بالخارج أغسل مواعين وأكل قصة وما أدري شنو، وبعدين أجي العراقاني مجاهد جالس بيمن بالقصعة بيمن جالس بيمن.
0: نعم
1: وجاي يستلم
0: يا لتلزمه وقال لك أنا مجاهد
1: جاي يستلم جاي يستلم، والله يجي يجي يجي واحد مهتلف يعني مكرر السامع عندنا بالعامية تفلم يسوى يستلم 5 مليون 6 مليون أباوع عليه أسباب التشنو من البين 5 مليون 6 مليون ويقعد يحسب بين مطرف الرافدين.
0: الله أكبر.
1: أبوي أكو عدل.
0: نعم أكو عدل. أنا ما عرفت
1: على أمير المؤمنين
0: سلام الله
1: عدل
0: طبعا. ما عرفت اسم حضرتك أخوي.
1: أختي الفاضلة.
0: اسم جنابك؟
1: أنا علي الشمري.
0: والنعم كل التقدير إلك ولخدمتك لهذا الوطن.
1: أدريني شوية مطروق قلبي حيل.
0: والله أدري بيك سلامة قلبك إن شاء الله. الله يثلج صدرك برد حقك.
1: يابا هسه هذا اللي طالع لي برفحة بالحرب أكل صمون يابس نقعناه مي وفورناه وكلناه والجيش السابق يدرون بالحكي جاي يسمعوني.
0: نعم
1: فور وكل ظل 90 يوم بالحروب طلع للربحة أكل شرب ما أدري شنو تجاني هسه مجاهد مجاهد على شنو جاهدت
0: أخويا علي أخويا
1: أنت ليس أبو مجاهد أنت ما إنما أنت شارد
0: هسه اسمعني هسه هذا بطل الأبطال هو اللي جاهد وخلصنا
1: واحترامي لحضرتك
0: بس الحفيد حفيدة ليش ياخذ راتب حفيدة الأجنبي
1: الفاضلة
0: أي
1: يعني على بس أنا قل أسلم يا رجال شمر إحنا نسلم على أخونا وأستاذنا وقائد القوات المسلحة علي الزيدي رحمة الله على أول البطن اللي انقلتك
0: والنعم منه.
1: الله يوفقك ويوفقك ويوفقك ويوفقك
0: آمين آمين
1: اللهم بيكم تضرب بيهم
0: إن شاء الله
1: بيكم تقصي على قولت أنا يقول أقصي الإمام علي عليه السلام قال إذا ضربت فوجع
0: نعم
1: وإذا أكلت فاشبع
0: نعم
1: هو سلام الله على أمير المؤمنين
0: سلام الله عليه
1: أقوال درر
0: نعم أخونا الغالي المحترم الأستاذ علي الشمري شكرا جزيلا لمشاركتك معنا
1: يعني هذا كلام وياكم ربي يحفظكم
0: ينطيك
1: على قول أمير المؤمنين عجبت لقوم إن احترمتهم احتقروك
0: أي.
1: وإن أعزتهم أذلوك وأنت قربت إليهم نافق عليك ولا يرضوا بإزالتك إلا ولا يرضوا بإزالة نعمتك إلا بإزالتك
0: الله
1: فسلامي سلامي سلامي إلى الأخ الأستاذ
0: نعم
1: الكبير رئيس الوزراء ربي يحفظك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين
0: سلام الله عليهم
1: خلقت الأرض
0: آمين يا رب العالمين
1: تحياتي يوم سعيد لكم وآسف للإطالة
0: الله يسعدك
1: لأن والله القلب محروق يعذروني
0: والله أدري الله يبارك بيك يا الله يثلج صدرك ويبرد قلبك إن شاء الله
1: ويسعد الشعب العراقي
0: على رأسي
1: بيوم اللي يفرحون فرحة كبيرة
0: آمين يا رب العالمين آمين كل التقدير لك حياك الله شكرا الله يسعد أيامك هلا بالطيب شكرا أستاذ علي الشمري يعني والله أنا يعني مخنوقة يعني هيك سويته العراقي يعني محروق قلبه محروق قلبه لأنه عايش قوة قوة عليكم عايش والله العظيم يا بقى هالرفحة احنا نعرف اكو من نقول جاهد ما ادري ايش سوى بس احنا نقف نتساءل لما حضرتك كمجاهد هسه المتقاعد بس هو ياخذ تقاعد ابنه مرته ما ياخذون تقاعد خوش الشهيد بس هو ياخذ منو بعد يعني اوكي يسترثوه ورا ما يموت يبقى راتب الشهيد لامه لاخته اللي ما عرفته وهمين خالي لك مسطره عليهم اذا متزوجه لا عليها اذا مطلقه لماذا مطلقه هل هي موظفه ام هي غير موظفه شويه ويجر لي سواحلي بويا هاي فلوس دم أخويا أريدها فلوس دم أبويا أريدها وهي شتوفي من دم يا عديمي الشرف، هذا دم شرف القاع. فهسه انت ابو رفحه تاخذ بست عافيات ان شاء الله، ان شاء الله ينزل شو اقول لك عافيه وهنا بصدرك وبقلبك. لكن زوجتك الامريكيه ليش تاخذ؟ ابنك ليش ياخذ؟ حفيدك ليش ياخذ؟ يا اخي ما يصير هيك، ما يصير. مو انتوا انصار المذهب؟ مو انتوا ناس يعني اهل الله نقول؟ مو انتوا واقفين بوجه الظالم؟ ليش هو الظالم بس اللي يلزم على راسك سيف؟ مو انت تظلمني من ده تاخذ حقي؟ ادري هالالاف الدولارات، 80,000 دولار و90,000 دولار وما عليه من هالرواتب. بويا شنو الموضوع؟ لا ما نقبل. بعدين مسألة ثانية، هو القانون لو يسري على الجميع، لو هذا القانون نومي بصرة، شنو يحق لهم الجمع بين راتبين؟ ها ويجوز أكثر من راتبين، 3 رواتب و4، على يا أساس؟ ها منو أقر هاي القوانين ووقع عليها وختم؟ هذا هو الراس الكبير اللي نقول إن شاء الله يتم إلقاء القبض عليه. هسه كم واحد من أهل رفح سلمني خوش؟ أولا أنا أشرفك أنا وأبويا وأنت تعرف، ثانيا مو أنت المضطهد والمناضل، والدي المضطهد والمناضل والبطل، وأشراف كثيرون في هذا الوطن هم أبطال ومناضلين، سواء بالجيش العراقي السابق صدام هدام أو هسه من أبناء الحشد الشعبي المقدس ومن شهدائهم اللي يتوسلون حتى يأخذون حقوقهم، أمه وأخته وتدين كروة 5,000 دينار وأبو رفحة يأخذ 6 رواتب، على أي أساس؟ وحفيدة يأخذ الأمريكي لو الأسترالي لو المعرف شنو، ليش بويا؟ على أي أساس عيني أنتو؟ وهنا توقفون المتقاعد 1,000 وقفة. كم مناضل وكم مجاهد وكم شريف ما غادر البلد وبقى بيه، طفت عليه الكهرباء وشرب مي بوري غير نظيف وراح بالفورتات وقوة دبر الكروة من خلصت كروته مشى مسافات بالشمس اللي تصقع، وعاش الحصار وعاش الإرهاب وعاش الحروب وعاش النكسات الاقتصادية والتفجيرات وغيرها وغيرها، ما طلع وتونس وهاي وانه يعني انتوا فوق ونستكم النوبة تاخذون رواتب؟ شن عمي هدلا شن تاخذون رواتب؟ رواتب ياخذون راتبين و3 و4 مزمو 9 كيكاردات عده، 9 ماسترات عده، شنو هذا ولك؟ شنو هذا؟ الله اكبر، ايش ده يسوي بيهن؟ شنو؟ فعيني احنا الجاهد والناضل وما ادري شلون جاهد، هو لو ما امريكا تو شو تسوون يعني؟ ها؟ عمي خلف الله على امريكا، كفيلكم الله بالعباس ابو فاضل، لو ما امريكا بالعباس ابو فاضل، لا الظالم ابن الظالمين ليها سهم يدمغ على راس العراق. عاد جيتوا انتوا سويتوا قلتوا نحن وانتوا وبابا اوه ابابا اوه وكيفنا وهلا وهلا وهلا وهلا وهلا وردح ردح ردح ردح، في عراقيين بس يردحوا لكم. وبعدين هم خلو دوختونا نردح، التهينا نردح لكم وانتوا تبوقون، بوقتوا بوقتوا بوقتوا بوقتوا بوقتوا بوقت.

0: وقته، إلى أن صفن العراقي قال أنا جوعان. بوقت لحد ما امتلئت جيوبكم، امتلئت بيوتكم، مصارفكم، أخير شيء قمتوا تحفرون وتملون القاع وهم امتلئت الأرض. شنو هاي؟ عفية فلوس؟ عفية أقولكم العراق شقد بي فلوس؟ الله أكبر، يا الله شقد فلوس، شاشبينا جوعانين، لعد شبينا ما عدنا. ليش؟ هسه أي بنية خريجة أو أي مرة تريد تشتري سيارة قوة تلملم منها ومنها وبالأقساط وينكسر ظهرها ويروح جمالها وشبابها وإيديها تخشن وما أعرف شنو، والله حتى تعيش بشرف. ما علينا بذني المتسكعات الشوارع اللي صارن صديقات البرلمانيين وغيرهم وصارت تحكي بالجي كلاس والروز روز روز، تقول عندها حلقين يحشن والله العظيم، وتحكي قالت لك بتابي والعامل اللي يطلع بالأربعة الصبح عيونه طافية من النعس والتعب وظهره مكسور من طاسة العمالة ويصعد يصعدها وينزل، هذا مدى يتعب، يصعد ياكل فستق وينزل ياكل جازو. انتي بس التعبين يا حبيبتي، هم التعبين طبعا، يعينك الله. شكو وحده طلعت بالتلفزيون على السوشيال ميديا وانا مسؤوله، شكو وحده قالت اني بتعبي جبت السياره، بالله العلي العظيم مصادقه واحد بالبرلمان او مسؤول وباقي من الشعب ونطل حلقها، ثقوا بالله العلي العظيم. ولذلك نحن نحتاج صوله على الفاشينيستات، انه حتى ما عندهم ذوق باللبس، مجرد كتل من الشحم والسيليكون لازقه بيها فت قطعه قماش وها هي بلوجر. شنو مدى تعرف على شنو بلو؟ شنو اللي طلعتي لي اياه؟ لفت البرجر كيف تؤكل؟ لذيذ والله. اكو واحد على الويتينج صار لساعة يمكن. السلام عليكم.
1: بانجور تطبان.
0: بانجور، صباح النور يا عيني.
1: شلونكم؟
0: رياح؟
1: نعم.
0: اهلا يا ابو علي الغالي، الحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك ورحمة الله عليك.
0: شلونك وشلون هالديوانيه؟
1: والله الحمد لله ان شاء الله بخير.
0: ان شاء الله صوله للديوانيه خاصه
1: يا رب. هاي اي واحد والله، يعني العراق كله صفحه والديوانيه صفحه.
0: اي والله الديوانيه وسامره يعني ما الواحد يجي اقابل كون ملايه.
1: لا لا لا، سامرة بالنسبة للديوانية السكن مالتنا بالتصف.
0: حياك الله أستاذ رياح. لو كنت قاضيا أوكلت لك مهمة إدارة دعوة ضد المفسدين مقامة من الشعب وبعد إثبات التهمة عليهم بوجود الأدلة الكافية والشهود والذي منه، بماذا ستنطق؟
1: من بدأت هاي الصولة لحد الآن؟ جاي نفكر يعني شنو عقوبتهم ذولا أو شو راح يقول مصيرهم؟ ونتمنى أنهم مسكون مسرحية، واللي الباقيين هم يعني يشملهم الموضوع مو بس فلان وفلان.
0: نعم.
1: لو الموضوع بيدي ما أقول إعدام لو سجون لو فتشي، لا بس أريدهم يعيشون معاناتنا. يعني أكون القضاء العادل يضمن لي أنه يرجع المواطنين عاديين ووظائفهم هاي
0: معقول. أنا ممنونة منك رياح. إن شاء الله نسمع أخبار حلوة عن الديوانية ونورت بانجور يا طيب. شكرا شكرا أبو علي الغالي، شكرا لك. أقشعت واحد من موصل عم يتصل فننتظرك. تحياتنا لك أخي.

0: يوسف خلينا ناخذ اتصال.
1: الو،
0: مرحبا.
1: صباح الخير تتبعن.
0: صباح الحب حبيبتي.
1: وياك نور.
0: اهلا يا نور، شلونك؟
1: هلا. الحمد لله، انت شلونك؟
0: الحمد لله بخير حبيبتي.
1: ما كنت تحافظين صوتي
0: والله، مو يعني انت واسراء وبعد اكو وحده تقريبا نفس الصوت، رونق يمكن، فكلكم حبيبات هذا القلب.
1: حبيبتي.
0: هلا والله نور الغاليه. لو كنت قاضية فشون ترين الحكم الأنسب للمفسدين اللي باقوا الشعب 23 سنة؟
1: والله ستبان، شون ما تحكمينهم، شون ما تجيبينهم، ما راح يعني تاخذين حق هذا الشعب ولو شعر، شعر راح يتشعر من حقه. شلون ما تحكمينهم؟ بس هو يعني هو أنسى الشيء إنه يتعلقون تحت التحرير، وياهل يفوت من قدامه ينتقم منه بطريقته. راح الشعر شلون ما يريد يسوي خليه يسوي.
0: اي اوكي،
1: يعني ما كان سبب من هاي الطريقة. اما بالنسبة لذول جماعة رفقة فسموا زقنبوس ان شاء الله بطلونهم نار ان شاء الله. هو شو مسوي؟ هو قاعد له بالخيمة شهر. زين بالنسبة لأهالينا احنا، بالنسبة القرايبنا والجيراننا واللي جاهلوا واللي قاتلوا من الثمانينات لحد هاللحظة هاي، هذول شنو؟ هذول شنو يعني دمهم؟ شنو قربان لهم؟
0: انتي تصدقين اكو بعض السياسيين هم مو جابهم على السياسة، هم مو هاي شيء مجدي وجدتي بيده. ذول اللي في الحكومات انت تدرين يعيبون الشعب العراقي انه انت ليش كنت عايش بزمن صدام حسين؟ كان المفروض يعدمني حتى هو يرضى. كان المفروض ثقي بالله، ثقي بالله. ولذلك اكو كم ظالم ما يعترف بشهداء الجيش العراقي السابق ولا يقول لهم حقوق، وكأنما هم اختاروا أن يقاتلون الجمهورية الإسلامية إيران، وكأنما يعني هذه الحرب أو
1: حرب عن بلد، يعني أنا أعوف البلد يعني
0: بغض النظر يعني أوقدها كبار البلاد، فهذا شعري
1: يعني ما قاتل ما ضح البلدي.
0: زين بالقانون أكو شيء اسمه خيانة عظمى، إذا أنت ما تنفذ ينفذ بك الموضوع. يعني أنا نعدم حتى يجي كعبول يبوقني ويطلعني أني غلط؟ شنو هالحياة هاي؟
1: تدرين أنا والدي ورا ما توفى توقف الراتب التقاعدي مالته ووالدتي ما تاخذه. ليش؟ لأنه انشارك بالثمانينات بالحرب.
0: الله أكبر، والله أكبر.
1: وأني سنتين أني أمشي بالمعاملة ما تقاعد وما حصلت شيء. ليش تركتها؟ هديها لأمي أطفيها فيها بعد، والله عظيم أمشي بيها.
0: يعني إن شاء الله نتابع إحنا هذا الموضوع، لأنه الحقيقة هذا شيء مثل شريحة كبيرة من المجتمع العراقي وهم يخلقون أعداء.
1: تبان أكو فقرة ثانية همينة. أنت تعرفين ال 15 سنة خدمة يطلع تقاعد،
0: صح؟
1: أما اللي 15 سنة خدمة في زمن صدام، يعني اللي طالع تقاعد في زمن صدام 15 سنة، هذا ما يحسب لتقاعد، هذا لازم عنده 20 سنة. أما اللي بعد 2003 عنده 15 سنة يحسب متقاعد.
0: خوش.
1: ليش هذا مواطن ذاك مو مواطن مثلا؟ هذا خدم البلد وذاك ما خدم البلد؟ يعني أنا من ناحية دراستي بالمعاملة مع والدي، والله العظيم شفت العجب، شفت عجب العجائب.
0: يعني شغلتك وين وقفت؟ بدائرة المحاربين ولا وين؟
1: لا هي بدأت تقاعد نفسها.
0: هو والدك كان أحد أفراد الجيش العراقي؟
1: لا، والدي كان مهندس بوزارة الري.
0: بس عارفين
1: بذاك الوقت كل اللي خدم عسكرية نزل قاتل بالحرب.
0: طيب مو أكو بصراحة، يعني حتى نكون منصفين، يعني تحية إلى دائرة المحاربين، يعني دا يشتغلون ضباط وغيره من الجيش السابق وأخذوا تقاعد.
1: كان بالجيش.
0: المدني. أنا أعرف العسكري.
1: العسكرية. الخدمة مالته.
0: ما له علاقة دالة. ما له علاقة حبيبتي. أنا أعرف حالات قريبة يعني أعرفها، يعني كانوا أكبر على مستوى يعني.

0: أخذوا حقوقهم، لكن تحول من الراتب من التقاعد العسكري إلى المدني، حولوه.
1: والله يا ريت يعني لو تشوفين
0: حبيبتي يعني أنا راح أتابع.
1: 15 سنة والعشرين سنة أيضا كذلك همينة فقط متضررين من عدها صراحة، أعرفهم يعني ناس متضررين إنه لأنه عنده 15 سنة قبل 2003 ما يحق له ياخذ تقاعد إلا عنده 20 سنة، اللي بعد 2003 عاد 15 سنة
0: واضح حبيبتي واضح. إن شاء الله نتابع.

0: طبعا
1: بصراحة خايف يعني، يقول معقولة هذا بده يصير له مسرحية؟ ف
0: طبعا. احنا صارنا ايش قد؟ صارنا 23 سنة؟
1: اي
0: ايش حصلنا؟
1: ان شاء الله.
0: وضعيتنا ترى اتعس من قبل،
1: اي إن
0: اتعس بعد
1: طبعا انه
0: للاسف
1: بركسوا،
0: يعني للاسف.
1: والعراق يركسوا بالاقساط والديون والمعروف شنو، خلوك انت
0: مع
1: عندك
0: الاسف
1: بس ما
0: والله.
1: عندك. المهم
0: ايه
1: الله
0: الحمد لله على كل حال
1: ان شاء الله يطلع حق الوالد. ونورتيني يا نور يا
0: حبيبي.
1: طيبة.
0: تسلمين
1: هلا
0: تسلمين.
1: حبيبتي،
0: خلاص مع
1: هلا يا
0: السلامة.
1: عيني، باي باي. ناخذ اتصال. مرحبا،
0: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: هذا الانتظار نوع من انواع الفساد الاداري.
1: والله
0: احنا مشترين رصيد ننتظر ونخابر وانتم تخلونا بالانتظار، هذا نوع من انواع
1: عيني،
0: الفساد
1: كل من
0: الاداري. الله
1: بسرعة،
0: يسلم ياكم.
1: كل من بسرعة، لو تعلموكم تضربون السرعة.
0: طبعا خير تبان الشارج.
1: صباح الورود كلها.
0: الله يحفظك. للطرفة
1: اي بس
0: ماخذ
1: ذكرني
0: قرض من
1: باسمك
0: مطرح من
1: عذرا.
0: زمان. عمر الدريمي.
1: اهلا بالطيب، تفضل.
0: الله يحفظك. للطرفة ماخذ قرض من المصرف الزراعي.
1: اي
0: خبروني الصبح اليوم،
1: اي
0: فاجئت. قال لي انت ليش مسدد؟ قلت له انا مو قاعد الجمعه. قلت له بس اليوم خميس وما لحقت.
1: اي
0: قال لي لا حد، اذا ما تجيب ما تسدد القرض انت عرفت من الكفيل. قلت بس على كيفك يعني، ترى انه مو مليار، 200,000.
1: اي صدق والله.
0: والله واني 200,000 مطلوب قرض، خفيت انتقوا علي. هذا المطلوب مليار شلون؟
1: الله اكبر.
0: والله العظيم
1: زين.
0: العمر فات
1: اي
0: واحنا ننتظر، طوبات يجون اقضى يتحاسبون او يرجعون لنا حقوقنا. كل واحد يوم عمره 40 45 سنه، بهاي ال 20 سنه هم اليوم عاشوا حياتهم وسووا كل شيء يردونه، واذا طلعوا اليوم المليار بالحياه غير مليار مرموم غير مكان.
1: نعم.
0: وانا اعرف سياسي بزموه عنده فلوس متلبسة وسجنوه، وهسه حاليا طالع كل يوم فلسفه يسولف.
1: هي
0: يعني انا اتسحب وهو عليه،
1: اي
0: والله العظيم
1: عيون
0: انا
1: وقحة.
0: اتسحب وهو عليه، وهو قرايبي بالمناسبه، قرايبي كلش يعني.
1: اي
0: اي
1: عرفته عرفته.
0: اي
1: اي
0: وكل يوم فلسفه يسولف.
1: نعم. اي
0: وهسه وباكر، وانا اقول لك الايام الجايه ما تجي راح تزين المنطقه، وهم تجي كتله تاخذه. وبالمناسبه هو مسجون ومحكوم،
1: اي
0: يجي لاهله
1: صح،
0: ويطلع من اهله ويروح ويجي وسوى ابتسامه يضرب ابره من نظره من وجهه يتحضر.
1: حلوة.
0: والله العظيم بالله الكريم شو سالفين؟ رحنا له للسجن على قولة اخوي كيف يقول والله لو انا مسجون مكان واحد ناس تغريد يدق والتليفون بيده ويروح لاهله كل خميس وجمعه.
1: ديالله.
0: والله العظيم بالله الكريم يعني مو واحد يسافر، انا شايفه بعيني. فهم من كانوا قبل برا جاب علينا فلوس ومن طبوا السجين، هم راح يعيشون حياه ترى. لا عباس راح مثل انا اليوم انا سوى حادث او شيء اطلب السجن لا سمح الله، اتبهدل بهذا المصاير. بس تبان تعبنا وكافي. انا يعني لكن انت علي تعال امتحن بمكان ابن واحد مسؤول ما يعرف يقرا ويكتب،
1: اي
0: يزوني امتحن بمكانه
1: اي
0: وبدائره كلش حساسه بالدوله. اي ما واحد عليهم هيك قلت لهم يعني رجال هم مصلحتي مقايضه
1: اي
0: عينوني
1: اي
0: وامتحن مكانه. عيل بكتايتي قالوا لا وشلون؟ قلت لهم عينوني عمي وين المكان لو بامانه بغداد وانا صاحب شهاده.
1: اي
0: تخيل يدون امتحن مكانه
1: يعني. هاي هسه بالامتحانات مال السادس؟
0: لا لا مو امتحان مو امتحان سادس،
1: ها
0: امتحان وظيفي.
1: ها امتحان
0: دائرة
1: وظيفي.
0: حساسة.
1: اي اي اي
0: هي كلش حساسة الدائرة. فهم باعتبار يعني قريبين علي نزلوا علي عقوب يعني دارس واللواس
1: يعني
0: باللقاء
1: هاي تدري انت تمتحن
0: ادق على راسي ادق على راسي سيت هو ايش قدوته؟ شبر ونص هو. انا عمري 40
1: وتخافك
0: سنة.
1: من هذا الشبر ونص. هو هذا اللي
0: اي هو هذا
1: صار
0: الشبر
1: من
0: ونص
1: فر
0: يبدو يمتحن بمكانه. يعني يصير وانا
1: يعني
0: عمري 40
1: هاي
0: سنه ادور على وظيفه؟
1: حاشاك والله. هذه تجتمع بيها عدة جرائم، انتحال شخصية، تزوير،
0: طبعا
1: احتيال.
0: هم شلون واصلين مرحلة انه لا لا هم واصلين مرحلة انه مضبطين كل شيء، باقي بس اني العبد الحقير الدليل
1: باقي بس واحد الحرب. باقي بس واحد حشاك بايع ضميره يجيبوه.
0: طبعا كل موضوع قلت له اوكي امتحن المكان يلا عينوني ايه. وبشهادتي
1: زين قالوا لا
0: طب لا طبعا لا
1: شو هو وياك ب 500 دولار
0: ب 500 دولار والله العظيم ما عليه من شيء ما انه هاي العمر كله ودراسه كله وكما ماجستير ماخذ شهادتين
1: الحمد لله
0: اجي امتحن مكان واحد ما استغفر الله
1: الله يكفيك شرهم ولا يحوجك الى هالاشكال وريتني استاذ عمر الغالي شكرا للطله الحلوه هلا بالطيب باي باي حنروح بريك حلو في راديو الرشيد ونرجع نكمل بانجور للساعه 10

0: ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 24 ساعة

0: انتهى الموضوع واحترق فيلمكم، وإن شاء الله تحترق الأفلام المتبقية لكل من كان ينهب ويسلب الشعب بطريقته الخاصة، عبر إنه هو دي يسوي شغل للشعب في فد مصلحة، يسوي فد بناء فشي. تذكرون هاي هبة المجمعات السكنية؟ تذكرون هبة الكليات؟ عاشت إيدهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي أوقفت استحداث أي كلية أهلية جديدة أو قسم علمي جديد. هش هش، لحد يفتح حلقة، اقعدوا هسه لحد يتحرك. شايفين من واحد ينباك تليفونه يسد الباب بهدوء خوش، أو ينباك فتشي منه الغرفة اللي أنت قاعد بيها وتنباكس، قوم سد الباب بهدوء وبلع المفتاح عود سهلة الطلعة، وقول لهم اش لحد يتحرك، طلعوا التليفون. المهم عندي اتصال. مرحبا.
1: مرحبا استاذ
0: يوسف المصلاوي، اشلونك؟ هلا بالطيب.
1: الله بخير.
0: خير وانت سالم.
1: احييش على وطنيتك والله.
0: الله يبارك فيك.
1: صباح الخير عليكم، يومكم سعيد لكل المستمعين.
0: ان شاء الله يومك حلو
1: صراحه. دول عمرك من عيوني. فالموضوع هيك ذكرني، ذكر قصه ماشي حاليا ويا جاري السيد المناضل الفلان، هو من جماعة رفحة، باختصار راح أشرح أشياءها.
0: طيب.
1: هذا السيد الفلان طلق زوجته العراقية وزوج له واحدة أوروبية من جنسية رومانية.
0: طلق زوجته المجاهدة وياه.
1: بالضبط، هاي بعد سنين، هي معدهم رواتب، عندهم امتيازات ومكملين أمورهم، وبناته كبار وولده كبار ورواتبهم مناسبة، وهنا من السويد يغون رواتب يعني على الأقل، على الأقل الاجتماعي تقريبا 14,000 و 400,000 و 500 دولار لكل فرد يعني. ففوق هذا من الزوج الأوروبية بعد فترة سوى له راتب من رفحة، خلفت من اثنين بحيث الأطفال ما يتكلمون عراقي ولا يعرف ولا لهم علاقة باللغة العربية.
0: أي ما لهم علاقة.
1: هم صاروا مناضلين وصار عندهم رواتب، وهسه ما شاء الله العائلة السعيدة كلها عندها رواتب، ولما نروح مثلا بأي مكان هم ما يقعدون إلا بالفي آي بي. طيب مرات نصفين أكو يعني خبر عندي صديق متعهد مال

0: شلون يشرعنون القصص حتى يبوقون خيراتك وخيرات هذا الشعب.
1: حرام هي تطلع بيهم يعني بالأخير.
0: بس حلوة هاي مال يروحون حفلات عراقية كل رغب علامة يقول لك. ها
1: والله راغب علامة ايش تريدين اي فنان نجم عربي؟
0: احنا شفنا صور ويا راغب علامة بصراحة يعني قلنا هاي هم مجاهدة لابني.
1: المناظرات باي يعني اوكي يعني ما نقعد على خصوصية هنا، انا بس يمثل واحد البشر يعني هاي خصوصيته وما لنا علاقة، ما لنا دخل بحريات القلب. صوري لبس يعني والله العظيم نستحي منه قدام الجاليات العربية اللبناني للمغربي للفلسطيني، نشوفهم هم بأول الطاولات وهم مجموعة كاملة المناضلين جماعة السيد الفلان حازين الطاولات بغير هذا. زوجته أوروبية ما تمتلك ولا عندها أي جذر للعراق على يا أساس يعني أطلع راتب من العراق هي تعتبر مناضلة؟
0: والله شوف هاي أنا أشوف زوجته هي المجاهدة الحقيقية يعني تستحق الراتب بجدارة.
1: مقابلته بعد.
0: أما هاي اللي تحب راغب علامة طلاها بتحب شحيبر.
1: والله عظيم
0: يعني وما خفي أعظم. أخي يوسف أنت ما تدري البلاوي لهنانة شنو على مستوى يعني أنا أقول لك أكو حانات وأكو كبريهات وأكو غيرها كلها تابعة للسياسيين، فهذه سمسرة مع احترامي. يعني
1: هاي المشكلة يعني يعني يعني بهاي أيام فضيلة قبل فترة محرم شنو واقفين نحن كجاليات احنا عندنا يعني المواكب وهاي الأمور فالتقيت وياه الجار المناضل.
0: نعم
1: والله دا يحكي ويجا أو دا يحكي بموضوع العراق وراتبه يعني مستمرة. زين قلت له على راتبك من السويد على شيء على أساس تاخذها؟ لو يعرفون بلا شيء على أساس تاخذها؟ لو يعرفون بيك ترى يقطعوها. أنت لما تجيك دخل ثابت من خارج العراق وبنفس الوقت داخل من هنا، ايش عندك؟ ايش تريد بعد تنهب الدنيا كلها؟ مو حرام؟
0: ما يشبعون
1: البلد هنا، ما يشبع، مو قصة ما يشبعون، الطغل عندهم سيارات يعني فاخرة يركبون
0: يعني بنفس الوقت. المواطن تدري المواطن العراقي، خليني احكي عن المطلقة العراقية، تدري تنتظر كوما حتى تاخذ راتب الرعاية 125,000 دينار؟
1: مو هضيمة.
0: وغيره وغيره من اخواننا ذوي الاعاقه او غيره يعني يتمنون يزيدوهم 25,000 حتى يكفي دوا، هو ما يكفي بس حتى يساعده على الدوا. وجماعه رفحه منعمين هم والغربه اللي
1: الغربه يعني اتصور هي شقراء
0: فوق المليون
1: اوروبيه رجلها لان مناضل، هذه الشقراء حصلت راتب من العراق صار لها 23 سنه.
0: حسبي الله ونعم الوكيل عليهم.
1: على يا أساس
0: حسبي الله ونعم الوكيل.
1: ولادهم يعرفون عراقي ولا عربي ما يحجون، عندهم رواتب على يا أساس. فإن شاء الله هاي الفساد ينتهي يعني
0: إن شاء الله.
1: والله نحكيش على وطنيتك
0: عيوني أنت أستاذ يوسف الغالي.
1: تحياتي لكم والله،
0: كل التحايا لحضرتك وإن شاء الله ترجع إلى بلدك سالم وتنعم بخيرات إن شاء الله يا ابن الموصل الأصيلة. نورتني وكلش سعيدة أسمع صوتك. الله يبارك فيك. شكرا أستاذ يوسف، شكرا جزيلا. يعني هسه ربما يسمعون من المجاهدين يعني اللي فعلا هم صراحة فعلا يعني تعبوا هواية، أكو تعبوا بس دولة تلقوهم ويانا عايشين نفس عيشتنا. كم مجاهد هسه في مدينة الصدر، كم مجاهد موجود في كل مكان ماكلين المر، هم يجي يحكي يقول لك اني لا من زمن جدي الناضل ونجاهد وهذه، وتشوف على منو تناضلت وجاهدت حتى يجي كعبول يقعد، لو تجي مر بيطه، لو تجي ما اعرف منو بعد وبعد. النوبه هذني الجديدات اللي طلعن عليها 4 مليارات وذيك عليها 5، هاي هم مناضله؟ بيش سوت؟ وين راحت؟ وين جيت؟ منو ماتلها؟ منو يعني احنا مو ننكر حق الشهداء اللي راحوا ضحية النظام البائد، لا ابدا. كوما ناس يعني راحوا شهداء لانه هم بس معارضين لفكرة. تخيلوا والله شنو واحد يختلف وياي بالرأي فافنيه هو وعائلته.

شنو شنو هالظلم؟ النوبة جو ذولا، قلت يا الله هذول ايش قالوا لك؟ قالوا لك لا احنا مو اولا الارهاب ما كتنه، قال لك ها هذا موت جوع، اني اموتك من الجوع او اقتل روحك او اموتك من الحر. والله هسه احنا مو نقول والله متت من الحر، هم طفوا الكهرباء قالوا لك يلا انشوي على النار البارده، او اقتل روحك، اقتل املك، اقتل العلم بالمجتمع. هسه هم ما عندنا علم، احنا عبالكم عندنا تدريس زين وحقيقي؟ هاي كلاوات، هاي كلاوات، عبالكم عندنا فد يعني واقع صحي صحيح؟ كلاوات كله هيك قاعدين ذولا متسلمين مناصب وياخذون رواتب وعلى ابوهم مؤسسات ويبوقون بينا. فهم قتلوا بالمجتمع العلم، قتلوا روح الوطنية. هسه تلاحظوا الجيل هذا جيل زيت، هذا ما يشعر بانتماء للعراق، يسب العراق بالبوستات الكويتية وبالبوستات العربية، بس يشوف وحدة حلوة طالعة تحكي على العراق وقال هي روح لك فدوى العراق، ولو فتحكي سيء آخر. يعني احنا ما نعطي الحق بقدر ما نقول هو هذا هم ضحية، لانه هو اجى في زمن ماكو ثقافة حب الوطن، ماكو ثقافة حب الوطن، ما عدنا هذا الشيء. خلوك انت تطلع في ماراثون الحصول على العلاقة، شلون تدبر العلاقة وترجع تدفع هذا على النار، تذب هذا بحلق الأسد، تضرب هذا خنجر، ما أعرف شنو هذا، تشمره من الوادي هذا، المهم أنت توصل. هيك خلقوا هاي النزعة الشريرة بالمجتمع العراقي، من اللي يغلب الثاني حتى يحصل العلاقة. خلقوا أو نموا إحساس الأنانية أو هاجس الأنانية بالإنسان العراقي، صار أناني، صار يتعارك ويا أخوه على مود الورث وياخذ أكثر، صار يتعارك ويا أخته عرضه وشرفه على مود الورث، صار يبيع إيلة ويا بالدوام حتى يشتغل هو وحتى ياخذ شغله هو، أناني. فهم قتلوك بطريقة خاصة، شايف هذا اللي انت تتزوج شريك حياة، هذا ما جار عليك سكينة، هو لو يقتلك مباشرة أفضل، لكن هذا يقتل روحك شوية شوية شوية شوية، انت تشوف عمرك وحياتك دا تستنزف، ويوم بعد يوم عمرك دا يمشي مع وحش، فلو تكتله لو يكتلك وتخلص. هم هيك خلقوا، فككوا العوائل، شوفوا نسب الطلاق ايش قد، ليش؟ قال لك انا دوخ الشعب بالانترنت، انطيهم انترنت زين، تعليم انطيهم دور ثالث ورابع، والله كريم، فلوس وهاي روحوا اشتروا سيارات بالاقساط وسحبوا هذه وكله فايز وربا وما اعرف شنو، وين بتظل بركه؟ ظل عوائل، خاف عبالك تتوضى وتوقف وتصلي، على قولة شايبنا بحظي بختي ما واصل الباب الحديقة صلاتك، والله العظيم. نعم لا يزكي الأنفس إلا الله، بس انت خو ما تبوقني وتوقف تصلي، لو انت دا تتعامل بالفايز والربا وتوقف تصلي، لوتي انت يا حجي عيشون دبرتها، والله والله. فهذا ما ممكن، هاي العقل، العقل الحقيقي اللي ما غسل منهم، لا يعرف اللعبة، يعرف ما يشيت، للأسف ضعاف النفوس مشيتين. فهم قتلونا بشكل آخر، واحد يقتلك بالكيمياء ويقتلك بالإعدامات، يقتلك بالمعرف وين، ثرامات تيزابات ما أدري، حار شي يسوي. حار إجوا ذولا يقتلون بيك من غير جهة بغير اسلوب زين، والبعيثة غاصة وبالعة شدات.

وعليه أحبابي قبل ما أختم مع اعتزازي واعتذاري لأخواني اللي دزولي مسجات وأيضا تعليقات، عليه يجب إعادة صياغة القوانين أو تعديلها فيما يخص موضوع الجمع بين الراتبين لفئة معينة دون غيرها، أو هذا يستلم 80 مليون لأن ابن عمه كان في حزب معين ضد صدام وعليه أنه يأخذ هالقد. أو فد صياغة لقوانين فقط لمصلحتهم، فقط لمصلحتهم، على أي أساس يستلم أربع رواتب؟ ليش متراكم الرواتب 150 مليون دينار؟ ليش يما ليش؟ على أي أساس؟ فلازم صولة تشريعية تكون، صولة قانونية دستورية يتم تعديل هذا الموضوع ومحاسبة من صاغ وشرع وصوت لهذه القوانين. أنت أبو أستغفر الله، عامل النظافة يبوس إيدك على 160 ألف دينار وعلى المعرف شنو، والقاعد صاير لي أمريكي، انهجم بيتك، انهجم بيت الفجل، فجلة وخبزة لا تنسوها، وصرت لي أمريكا وتلبس كاسكيتة وتأخذ 4 رواتب من العراق وما تجي للعراق، بس من تجي على معاملة يدزون على فد متراكم يجي ويباوع هيجي على أساس خطية هو ألقى القبض على صدام وحاشيته واخره وانطو درب هيجي يباوع لك باستصغار، يشوفنا كنا صدام احنا، لعنة الله عليك وعلى صدام وعلى كل واحد ظالم اقتص من هذا الشعب بطريقته الخاصة، وأنت سارق وراح توقف هاي الخيرات اللي قاعد تنهبها بطريقة شرعنوها جماعتك، شرعنوها إلهم، ما نسكت عنها ونبقى نطالب، وخاف عبالكم تخوفونه بمافياتكم، واللي يحكي هذا خط أحمر يقولون، اللي يحكي عن هذا الموضوع خط أحمر، لا أحمر ولا بنفسجي، اقعد واحترم نفسك، وش قد أخذ آني أنت تأخذ، إذا آني مو أكثر منك، لأن آني عشت الظلم، لأن آني أيضا عانيت وانطيت وضحيت وإلى آخره، وحالي حال آلاف العوائل اللي هي شنو كل ذنبها أنه هي ما تقدر تحكي، ما تقدر، فهي ذا بالصوت العالي نطرشكم، وذا بالقوة فإحنا شنو القوة اللي عندنا؟ هذه القوانين تعدل، يتم تعديل قوانين، قانون رفحة، قانون معروف شنو، كل إنسان قدم خدمة لهذا الوطن، إنسان يداه كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو من عامة الشعب، إنسان إيديه ما تلطخت بدماء العراقيين ياخذ حقه، حق أخوه، ماكو واحد أنطي دجاجة وواحد أنطي جنح، زين وهو فالت أصلاً ما عايش بالعراق، زين تعالوا يلا رجعوا هسه ماكو طاح الصنم، تعالوا رجعوا بويا رجعوا، ارجع واشتغل، المعلم معلم والمعرف شنو، خذ حالك حالي، شو بعدك تجاهد برا على اليمن على ترامب، على منو دا تجاهد أخي؟ هاي الكلاوات اللي عيشتوا بيها الشعب 23 سنة يجب أن تبطلوها غصبا عليك تبطلها، وإذا أنا سكتت آلاف راح يجون ما يسكتون بعد، وش قد تردون تقمعون كم صوت يعني، ما تنتهي الأصوات، وعليك

عليكم اكس حمراء، ها عليكم اكس حمراء، وراس راس راح يقلع من اساسه ان شاء الله تعالى. شكرا للجميع، اخذ الله بحقكم ايها الشعب المظلوم ان شاء الله. التقيكم الاحد وانتم بخير وسلامه. تحيات بان الموسوي وتحيات وسام ماجد على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إن بالرشيد
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن، إعلن، إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج،
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: يخليك. انت مشو يعني
0: ثبتها، ثبتها على الرشيد اف ام

0: يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

يلا سمعوني الزقفه الله.

الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب أقرب كذات الرشيد اللي معك وين ما تروح. حمل تطبيق رشيد اف ام الجديد واسمع برامج المفضلة وآخر الأخبار وأحد الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية رشيد اف ام إذاعة رشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح بيد الدولة. رئيس البرلمان يؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. القضاء، الإجازة الطويلة لا تقطع صلة الموظف بوظيفته ولا ترفع منع الجمع بين الوظيفة والمحاماة. السيد السيستاني، لا يجوز شرعا إلقاء مياه المجاري والنفايات في الأنهار لما يسببه من أضرار. طائرة مسيرة مفخخة تستهدف مقرا للمعارضة الإيرانية في السليمانية. مديرية شؤون المخدرات في البصرة، ضبط 10 كيلوغرامات وتفكيك 12 شبكة إجرامية خلال حزيران. الخارجية الإيرانية، إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. ترامب، عقد اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني وماضون في مسار نزع السلاح النووي. طقس العراق، تصاعد الغبار ودرجات الحرارة تقترب من 50 مئوية في محافظتين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإيه بطلها.
1: كل مساء عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: الرشيد أف أم 91.5. 91.5.

0: كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
1: الرشيد FM غير شكل.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

نشرة إخبارية من رشيد أفهم نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. الخارجية الإيرانية إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عددا من شيوخ العشائر التي ارتبط اسمها وإسهامها بثورة العشرين، والتي يحتفي العراقيون بذكرها 160 لانطلاقها. وشدد الزيدي خلال اللقاء على ضرورة حماية وجود الدولة العراقية ومحاربة آفات الفساد التي تهدد مؤسسات الشعب والمضي في مسار حصر السلاح بيد الدولة، بما يدعم القوات المسلحة لأداء دورها المشرف، مؤكدا على دور العشائر العراقية في هذا المضمار ووقوفها إلى جنب القانون وبسط سلطته وإسناد برامج الحكومة الخدمية والاجتماعية وخطوات الإصلاح الاقتصادي. استقبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون وسبل توطيد التعاون المتبادل في مختلف المجالات ومنها الأمنية، بما يعزز المصالح المشتركة. وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية والتعاون في المجالات كافة والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللهمي خلال لقائه رئيس جهاز الأمن الوطني أن التكامل بين الأجهزة الرقابية والقضاء وجهات إنفاذ القانون أسهم بصورة فاعلة في تنفيذ عمليات الضبط الأخيرة التي أفضت إلى تنفيذ أوامر قبض بحق عدد من كبار المتهمين واسترداد عشرات المليارات من الدنانير إلى خزينة الدولة، مؤكدا أن عمليات الضبط تسهم في الحد من حالات المساومة والابتزاز التي قد يتعرض لها المواطنون مقابل الحصول على الخدمات أو إنجاز معاملاتهم. أفاد مصدر أمني أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مقرا تابعا للمعارضة الإيرانية بمنطقة ديكلا بمحافظة السليمانية، وأضاف أنه لم ترد أي معلومات عن حجم الأضرار المادية أو الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم. أخيرا، أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية عن إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ومناقشته، وأضاف أنه جرى الاتفاق خلال اجتماع مع قطر على استخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار مجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. الخارجية الإيرانية إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

0: ميرسي.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: تبدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روحي
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا
8: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شاغر مع عبير البياتي. مع عبير البياتي بعد قليل.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيت يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. رئيس البرلمان يؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. القضاء، الإجازات الطويلة لا تقطع صلة الموظف بوظيفته ولا ترفع منع الجمع بين الوظيفة والمحاماة. السيد السيستاني، لا يجوز شرعا إلقاء مياه المجاري والنفايات في الأنهار لما يسببه من أضرار. طائرة مسيرة مفخخة تستهدف مقر المعارضات الإيرانية في السليمانية. مديرية شؤون المخدرات في البصرة، ضبط 10 كيلوغرامات وتفكيك 12 شبكة إجرامية خلال حزيران. الخارجية الإيرانية، إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. ترامب، عقدنا اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني ومضون في مسار نزع سلاح النووي. طقس العراق، تصاعد الغبار ودرجات الحرارة تقترب من 50 مئوية في محافظتين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM. دخل أقول شو اسمها غير الرشيد. أكيد راح أكون وياكم موجودة بالأعداد وتقديم عبير بياتي، وطبعاً يرافقني بالإخراج طالبة مدح عندك اليوم الكبير عمار كامل. يلا بس هاي ما عم أقدر أكثر.

يلا إذن خلونا نبلش بحلقة اليوم وبرنامجنا. مدري شو تقول ربك ستر. عموما تحية للمستمعين أكيد جميعا، إن شاء الله تستمتعوا ويانا بهذا الوقت وخميسكم جميل ولطيف على الكل إن شاء الله يا ربي. أكيد تحية للي يسمعونا على أثيرنا 91.5 FM أو على تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بنظام الأندرويد والآي أو إس. يقول لك ضروري انه انت من تبدي عمل ما ايا كان انه تترك التليفون، حترك التليفون لانه تأزمت عين. يلا خلونا نسأل سؤال حلقة اليوم. لو كانت تشوفوا اني مصرة على يعني على انه تكون عراقية، فلو كانت حياتك انت يومياتك اوكي عبارة خلينا نقول يوميات كذا، يعني شايفين هاي السكشنات اللي تصير يعني خلينا نقول عليها مقاطع أو غيرها اللي تكون هي قصيرة نشوفها على التلفزيون، مسلسلات القصيرة سكشنات احنا نسميها القصيرة. فلو كانت يومك أو حياتك عموما عبارة عن مسلسل عراقي، ها عراقي بحت، شنو راح يكون عنوان هذا المسلسل؟ أوكي لو كانت حياتك أو يومك عبارة عن مسلسل عراقي، أوكي عراقي، شنو راح يكون عنوان هذا المسلسل؟ أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770114115. أني هسه خل أفكر لك، لأن أنا شوي حياتي يعني مو بسهولة ممكن تلقى لها اسم.

0: يلا ناخذ اول اتصال بحلقه اليوم. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: هلا عبودي. شنو اخبارك؟
1: انا بخير وبخير.
0: نورتنا يا عبودي. يلا شنو راح يكون عنوان حياتك مسلسل عيران بالله؟ شنو
1: يوميات رجل طموح.
0: يوميات رجل طموح.
1: انا وضعي بس انا دائما اكون طموح. دائما احب.
0: والله عاشت ايدك. عافية عبودي. عافية عبودي. عافية عافية.
1: يعني رغم الصعوبات اللي انا اواجهها في حياتي والوضع اللي انا صحي بيه، بس انا دائما انا احب اعيش بامل وبطموح.
0: صحيح والله عاشت ايدك عبودي. اتمنى لك حياة حلوة. شكرا لك عبودي. ما اريد اتعبك هواية. باي باي قلبي. هلا عمري.

0: بتعرف تسمع مسلسل؟ جسمها برج العقرب. عموما تحية لكم مستمعينا، أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا، وبعدنا اليوم بسؤال ترى كلش حلو على فكرة، يعني لنأخذ من عندكم يعني، واحتمال اسم من الأسماء مثلا نطرح على شركات الإنتاج وكذا ونسوي، ليش لا يعني كل شيء يصير. الشمس ضرباتني، تعرف كيف تعرف شلون جيتك أنا. فاليوم سؤالي يقول إنه لو كانت حياتك يومك، يلا خلينا نقول يومك من الصبح لسه سكشن، هذا سكشن واحدة أنا دا أحكي اللي يعني ممكن ما داخل بهذا الموضوع، سكشنات اللي أقصد تكون حلقات قصيرة كل شو يعني هيك بسيطة، شو حامض حلو سوالفهم. فنفس الحالة شنو راح يكون العنوان؟ أريد عراقي بحت. اتصال. ألو. ألو. ألو.
1: مرحبا.
0: أهلا مرحب.
1: شلون شو في؟
0: هلا ابو هيلين،
1: شلون الامور؟
0: شلونك؟
1: والله بخير.
0: شو اخبارك؟
1: والله على الله الحمد لله. تحياتي الجناب يجي للمخرج سمير ددو.
0: شكرا سمير ددو. تعال والله يلوق لك عمار، صدق ليش ما
1: يلوق لي عمار ددو.

0: شغله. طيب ابو هيلين شنو راح اسمي؟ تختار سكشن لو تختار مسلسل كامل على حياتك، لو بس اليوم اللي صار وياك مثلا، خلينا نقول.
1: لا اختار اسم مسلسل
0: كامل. يلا تفضل. ايه. خلينا نشوف. يلا
1: الكادحون.
0: على اي اساس يعني من الصبح طالع بالسته خطيه وشايل بيدك الفاس وتركض تشوف لك اقولك تذبوني غير قاعد على التبريد التي.
1: عندنا جروب وانا ولد عمي اسمه الكادحون. يوم وين دزري كل واحد وين يسخد
0: زين.
1: يعني ما له علاقه بالكدح اصلا.
0: هو ده اقول لك يعني انت كادحون يعني معناها هذا طالع خطيه سوداء عليه من الخمسه الفجر زين واقف وبعدين تضرب الشمس ويدور له على لقمه عيش، يدور له على واحد يجي يقول يا بريد بناء اريد مثلا واحد مساعدني انا بالبناء. انت شنو وضعك انت يعني بلا زحمه يعني كل شيء
1: وضعي
0: انت تبريد قاعد وسبالت واشياء يعني سفر كادح ماشي تمام.
1: اي والله
0: شو نقول يعني غير نقول انه شكرا جزيلا ابو هيلين تحياتي.
1: الله معك.
0: اي
1: شوف سمير دداو
0: الله موجود. شكرا تحياتي لك في باي. شكرا لك اكيد نورتنا. خلوني اعيد الارقام مره ثانيه لكم. ارقامنا 07802114115 و 07802116117 اسيا سيل 07720114115. طبعا داخل تعليق على خبر معين فدبابة كل التعليقات يدورون عطله. ايش بيكم يعني شعب والله العظيم ده تقول له يعني احنا ناخذ المرتبه الاولى بموضوعه العطل وتمنياتنا بالعطل. من علاقه المليارات طلعت الدبات اللي تطلع المسابح اللي تفتح تلقى جواها فلوس هاي كلها من غرف مليانه فلوس عطله عريض عطله.

0: يعني اذا
1: ايه
0: تشوف
1: قصدك
0: هاي
1: بالعموم،
0: الحياة
1: ايه بالعموم.
0: بالعموم ايه يعني هذا. فهذا المسلسل اللي عجبني انه اسميه.
1: ايه ما نشتري عيني، نعتذر، شكرا.
0: ما تشترونه؟
1: لا ما نشتري، شكرا.
0: اذا ناخذ جزء واحد من عنده.
1: لا شكرا، شكرا، تحياتي.
0: بس الجزء الاول.
1: لا لا لا ابدا ابدا.
0: قليل.
1: تحياتي لك، اكيد نورتني، انا كل الشاكرة اتصالك. باي باي. الله الله الله والله العظيم. يعني اكو مسلسلات الشارات مالتها اللي اقصد بها اللي هي شارات التقديم، يعني الاغاني التقديميه لها والتتر الخاص بها، يعني قليله اقول انه هي عباره عن تراث من خاص بالعراق. قليله فيها تطلع بالي ركضه صحيه والده ينزلوه هيك من شو اسمه. والله يعني امانه امانه هيك مسلسلات عظيمة. أنا هاي المسلسلة لو أعيدها، عالم ست وهيبة طبعا، لو أعيدها 100 مرة ما أشبع منها. كنت أتمنى الجزء الثاني يكون مو يعني يكون مشابه إلها أو فشي يعني، بس ما أدري، يمكن لأنه هي بعد سبحان الله كمسلسلات تبقى بي بي بإطارها وبزمنها، هي من تتجدد يعني تحسها مو مثل أيام الإجازة. ما حبيتها بصراحة، من عادوها مو مثل البداية. فعالم ست وهيبة رهيبة.

0: يلا عدنا اتصال. ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلونك تسعديه؟
0: والله الحمد لله تمام.
1: الله ينصرك على عمار كامل. قولي
0: آمين. آمين آمين رب العالمين آمين.
1: شلون صحتك؟
0: الحمد لله عيوني.
1: أنا شايب الراهب.
0: والله حيا كلش آسفة منك. أنا باعدت صوتك.
1: اي صح انا هم صوتي انا هم مجهول للآن ما راح احكي بعدين راسك بالسناب
0: للآن قالت لك انه ذكرني بالموضوع شفت نسيت
1: صح صح هذا الموضوع بيناتنا ندخل العمر
0: لا لا لا طيب راح تختار يعني جزء من يومك ولا تختار حياتك كلها تسميها مسلسل عراقي شنو راح يكون التسميه
1: بهذا الليل
0: لا لا تبوك لا تبوك رجاء
1: ها؟
0: سرقة مريض سرقة مريض
1: مو سرقة على هالدولارات اللي قاعد تطلع وانا في سرقة بالموضوع
0: زين لا زين لا عوف انا قصدي شنو يعني ما اريد اسم مسلسل متداول انت سي حياتك مسلسل بالليل
1: انت حياتي مسلسل
0: عراقي اسمي عراقية
1: هزرية
0: قلت بوك كل ليت بوك
2: حلاوة بلاوة تمر تريد
0: انت تتوقع اسم مسلسل يعني هي لا جاد
1: لا لا لا لا جاد لا تقول بوز موضوع
0: يا هاربيك تتفهمني
1: ايه
0: ما فهمني ابدا يعني اريد اقول لك تبوك فكرة مسلسل اخرى او اسم مسلسل اخر انت سوي صح ما قلت لك لا تبقى لا تميدك
1: ايش قبضي انا بنت وامي الحب والقتل
0: ليش هذا الصوت لازم بها
1: الو
0: ايه وامي الحب ما قل ليش
1: دائما حب مودك يخسر
0: اذا نتلوك لك تهسيه وخصوصا المقطع لا سداد لموت
1: اي عافيه من البرطاقه
0: لا سداد لموت اوكي تمام تحياتي لك
1: وري تحياتي تحياتي
0: يلا عندنا اتفاق لا سداد لموت ماشي الو

إذن بعد متواصل وياكم أكيد ببرنامجنا وبعدنا بأجواءنا شموها مو أبيض أسود يعني أجواء خميس لطيف إن شاء الله عليكم. ونرجع ونقول إنه سؤالي يقول لو كانت حياتك عبارة عن حياتك يومك عبارة عن سكشن أو مسلسل معين شنو راح يكون التسمية؟ بس هذه تسمية راقية حتى عم جتني تسمية ممكن إنه إحنا نشتريها ونسويها مثلا حنا تظروف ضغط ظروف تحدي ظروف من شنو وما حب مقتها أنا أعتزل طلب التلفزيون لك مثلا بتقوم تطلع مسلسل وما حب مقتها تشوفها مو طويل يا ما تدعي ما تدعي اسمه إذا كاد يحب وين كده الموضوع ما تدعي يعجبني لا عموما رقمنا راح تكون جاهزة لكم 07-8-02-1-1-5 و 07-8-02-1-1-6-1-1-6-1-1-7 ACCL 07-7-0-1-1-4

0: يلا عندنا اتصال. الو، الو، اتصال اخر. الو الو
1: الو،
0: الو،
1: مرحبا،
0: مرحب،
1: شلون صحة؟
0: ابو شهد،
1: الله يحفظك.
0: شلونك؟
1: لا انا مشترك جديد،
0: لا
1: وعجبني اشارك هسه اذا اسمعكم بالراديو.
0: يعني مو ابو شهد؟
1: لا لا لا لا،
0: احلف.
1: انا عمار من بغداد من حي الاطباء.
0: صدوق عمار والله
1: وعاجبني
0: هذا المخرج، والله المخرج قال لي هذا ابو شهد، فانا اسف من عندك عمر، نورتنا اكيد.
1: الله يحفظك ويسلمك.
0: يلا قل لي.
1: هو صح الاسم شويه يعني غريب. عاجبني اسوي مسلسل اسمه جيل الطيبين.
0: شفت اكو صفحه على الفيس ما ادري وين اسمها جيل الطيبين. زين ليش؟ ليش عمر؟ ليش؟
1: والله شوف هسه انت اذا سمعت يعني مسلسل ست وهيبه حنيتي إلى مسلسل. أيوة يعني اكو مسلسلات واقعيه باثر.
0: مو مرات شنو اني يغثوني من يجون يقولوا لي مثلا عالم ست وهيبه هي قبل ولادتي، يعني فاهمني؟ قبلي.

0: باي
1: حبيبي، يلا
0: باي.
1: يا
0: شكرا،
1: حبيبي.
0: هروح. باي باي، هروح. باي باي. على مودك تخبرون العالم، يعني قصدك انه حبوا الاغاني والفواصل مالتك، ليش قصدك؟ تعال تفضل قدم مكاني. يلا خلينا نكرر ارقام هواتفنا. 078 0، اصل 12 عندي جاي من هسه. 078-02-11-4115 و 078-02-11-6117 آسيا سيل 077-02-11-4115.

يلا عندنا اتصال. الو الو الو الو الو، ما في الو. مو انت حطيت روحك، انت خبرنا على مودي شو طاحت.

0: يوم اكل من هذا الكعك كلش طيب. عاش مش تضحكين؟
1: لان بيبي ما عندها سنون ما تقدر تاكل كعك.
0: شلون ما عندها سنون بيبي؟ شوفي هاي شنو؟
1: هذه مو سنونك الصدقيه.
0: يا ملعونه. نائل نائل.
2: بلي ماما.
0: حبيبي شوف منو بالباب، خاف ابوك اجا.
2: يا ماما.
0: انت مو تقولين وديع راح للسوق.
3: اي ماما راح للسوق.
0: لا شو تاخر، ما تعرفين وديع تظل يفتر وما يعرف ايش يشتري.
2: ماما ماما
0: شبيك حبيبي، شو وجهك اصلا؟
2: شطي جاي على ابوي.
0: شطي؟

0: هاي منو؟
1: منو؟ ايش تطلبين؟
0: تقولي هاي منو؟
1: مدافتين
0: خطية توا صاحت باسمك.
1: متوهمة يجوز.
0: زين دباوع
1: هاش طلعت مدا اقولش متوهمة. هسه قابل بس انا سمير بهالدنيا؟
0: مو مشكلة. هسه هي تجي وتفضها لحسبة.
2: هاي شنو سمير؟
1: العفو.
2: ما سمعتني؟
1: اهلا احباب شلونك؟
2: اهلا بيك. من هاي الحلوة وياك؟
1: الاهل شلونهم؟
0: جاوبها البنية.
1: العفو اقدم لك امل خطيبتي.
2: هيجي صدق؟

0: شيوعي. هذا احنا شعدنا غير شي عيني. اصلا انت ذخرنا كله. اليوم لا تشوفينا نوبات نزعل ونصيح. اصلا ما نبدلش ملك الدنيا كلها. ما يا عيوننا انت يوم.
1: تسلم عيونك. هيجي رحت مشوار.
0: وين يوم؟
1: رحت اشوف لي شاره. القي لي شبر جوا الدار.
0: يا يمه انت مكانك بقلوبنا نفسها حبيبه. عفا عليك انت يوم قلبك كبير.

نسوني مستمعين احتمال، بس والله عاشت ايدك يا عمار يا اخي. انت من تبدع تبدع والله، بس ما ادري ايش يصير فيك هاي مرات شويه الهفوات اللي عندك. عموما تحيه لكل مستمعينا اكيد.

0: بعدنا متواصلين وياكم والذكريات اللطيفة والجميلة بحول الدراما العراقية خصوصا. وعدنا اتصال. ألو. ألو.
1: ألو مساء الخير.
0: أهلا.
1: ألو عبير، مساء الخير عليك.
0: متأخر اليوم وسام ها؟
1: والله بصراحة لحد الآن بعدني بالدوام، أو هسه طلعت وراح أروح للبيت وقلت أتصل، يعني ألحق اليوم خميس لازم أسجل حضور.
0: ميت هلا، شنو أخبارك؟
1: حتى هاي السلبيات صارت عندي من الصبح لل، يعني لحد الآن كلها تنمسح بالمساحة يعني.
2: انقذ ابنك جوال، راقب ابنك، ابنك جاي يتجاوز على أسطورة، جاي يتجاوز على فريدوم.
1: كل ما أسجل حضور وبصمة الصبح لازم أسجل يمس عن حضور يعني ومسجل البرنامج.
3: اللهم صل على محمد، صل على محمد.
1: يعني ليه يا سيد؟
0: يغار والله، شبيكم أصدقون والله يغار.
1: يلا ما يخالف عادي.
0: طيب وسام، لو كانت حياتك
4: اهدى شبيك.
0: وسام، تختار حياتك أو تختار يومك اليوم مثلا عبارة عن مسلسل عراقي، شنو راح تسميه؟ ونوعه كوميدي لو
1: لا دراما؟
0: دراما.
1: الدراما لا هو اكشن وعاركم ومشاكل وكذا، ولا هو كوميدي كله ضحك ما ضحك، لا يعني
0: بين وبين، يعني خلينا نقول ميكس
1: دراما وخلي بي شويه كوميدي داير هم عادي.
0: يلا شنو تسميه بالله؟ اريد تسميه بحيث يعني تجذب المشاهد، يعني فهمتني شلون؟
1: هو أنا بالي اسم ما أعرف شو أسميه.
0: اللي ببالك شنو كان؟
1: يوم يات رجل أنا.
0: ها؟
1: يوم يات رجل، ها هي بس.
0: يوم يات رجل؟
1: لأن دائما الأحداث تتغير عندي، يعني كل يوم أحداث شكل وكذا. راح يصير يوم يختلف عنه.
0: يوم يات رجل ثلاثيني أربعيني.
1: كيف صور حنطب على 40؟ ما بقى شيء سنتين
0: 40، لا 40 من ما نكمل تصوير وهاي توصل ل 40. طيب تحياتي لك وسام، انا كل شاكره اتصالك. هلا قلبي، باي باي، مع الف سلامه، باي باي. يلا اتصال اخر. اغنيه رجعنا شوي، والله الله يخليك. رجعنا، قصدي على هذا، مو رجعني اليه، رجع الاغاني شوي. ايش فيك عمو؟

اذا مستمعينا اكيد بعدنا متواصلين وياكم. محمد من كندا تحياتي. شو ما تخابر محمد بيش سوالف، اريد تعطيني عنوان محمد، حتى لو ما تخابر دزلي مسج شنو راح اسميه بالله مسلسل مالتك العراق. هو اليوم داي شو اسمه، لا حد يحكي عن شنو صاير بيناتكم، شو العلاقات. لا ترى هو داي يمدح بيك زين. اي والله عمار من يبدا ينجم. اوكي لما حبيبي تحياتي. تقول مسلسل شلونك عيني، هذا مسلسل اللي يمثل حياتي. شلونك عيني، شلونك شو مخلي على جبونك، مو كويتي صح. كن صلاح عبد الغفور، والله انا موسوعه عمي والله العظيم. لا مو مسلسل، لا هي تريد تسمي المسلسل ما شلونك عيني، بس انا ذكرت فربطت شوي يعني تعرف. اي شوي تعرف مبدع يعني مبدع. اوكي شنو عندنا بعد؟ عاش عمار ددو. طيب محمد انتظر رسالتك، دز لي اياها قول لي ايش راح اسمي. والله ايش كلش اعصابني الفضول يعني. شنو هسه عمار طلع لنا بس شوي ما هاي، خلي احضر ختم، احضر ختام للموضوع. الوقت وياك يمشي بسرعه، ما حسيت بالموضوع يعني، فلهذا ايوه صدق والله. حب في زنزانة. لا يقول هذا حياتك بعصورة دازها، بس بعصورة. عموما تحياتنا لكل مستمعينا أكيد. أوكي لا مو هيتي، يلا عمار كيف فاصل صغيرة.

عموما تحياتنا لكل مستمعينا. اكيد فاتني سؤال كلش مهم، يعني بغض النظر انه شنو عنوان المسلسل، اهم سؤال هو انت راح تكون كاتب السيناريو ولا انت مجرد ضحيه الاحداث، يعني بطل فقط لو انت راح تكتب السيناريو. الظاهر بانه اغلبنا مسلسله هو 30 حلقه، مسلسل مفتوح وكل موسم اغرب من اللي قبله. واذا حياتك هي فعلا مسلسل عراقي، مسلسل عراقي، فاكيد اكثر جمله راح تتكرر بيها هاي مو بالخطه اصلا. لان احنا مرات تصير ويانا اشياء حقيقه حقيقه تصفن عليها تقول اني هواي اشوف. يعني انا بحب شفت لقاء معين مع تيك توك، يعني شو يسموهم بلوكر معينه، فتحكي عن ظروف الحياه وقالت اني من ضمن يعني الاشياء اللي احلم بها انه يجي احد ويكتب قصتي، وبالتالي ممكن تكون هي قصه بها رساله وبها تاثير وبها ما اعرف شنو، بعيد عن اسم البلوجر. بس حقيقه احنا من الناس كلش هواي نفكر، كل واحد يشوف حياته اصعب من حياه الثاني. بس المشكله يقول لك اكو مثل يقول لك اللي يشوف او اللي يشوف مصيبه غيره تهون عليه مصيبته. كنا نمر بهذه الظروف وكنا نمر بتعثراتنا وكنا اكيد حياتنا بها دراما وبها ممكن بعض الاكشنات اليوميه اللي تحصل ويانا وبها كوميديا، لانه اذا مو هيجي فبتاكد هي حياتك راح تكون روتينيه وكلش ممله. هنا أنا ممكن احنا اختلفنا بي على عناوين المسلسلات اللي بنحكي عنها، بس نتفق بانه الاخراج بحياتنا مرات يكون مفاجئ اكثر من اللازم. يعني دا احكي عن الظروف اللي تحصل ويانا اليوميه اللي هي تكون مفاجئه وانت ما مخطط منها او بيها سوري او ما مخطط لها. بالنهايه مو كل عنوان مهما كان عنوان المسلسل، لا تنسون الحلقه الجايه ممكن تقلب كل الاحداث. يعني انتظروا الباتشر، انتظروا عقبه، انتظروا السنه الجايه، بتاكد اكو اشياء راح تتغير وأشياء راح تحلى أكثر بيومكم وراح تضيف حلاوة بيومكم. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو. كانت حلقة هيجي خفيفة حبينا نضحك بيها ونسولف بيها بما أنه اليوم خميس ونهاية أسبوع، أتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة إن شاء الله. تحيات عمار كامل وتحيات، نلتقيكم إن شاء الله. منو حمزة؟ المخرج الجميل، المخرج يعني أنت ما تقول لي حاجة. تحياتنا أكيد، تحياتنا. أسأل أقدم تحية للعالم. تحية جميلة ولطيفة إلى صديق العشرة والأيام والعمر الطويل واللحظات، وش أقول يعني شو أقول. تحية كبيرة كلش إلى أياس الخفاجي، خلي يحكي علي، خلي يحكي علي أياس، مباح لي يحكي علي، كلش مباح لي أياس يحكي علي. فتحياتي لك أياس قلبي، وتحية أكيد للمخرج حمزة. شكرا للجميع، أتمنى لكم يوم حلو، السبت نلتقيكم إن شاء الله. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح. رشيد أفهم. رشيد أفهم. رشيد أفهم.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: أنت بشو يعني؟
7: الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد، حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: برخصة النسوان، بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس، ما حاجة قهوة.
0: جديد

دوله وده بعتبر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد ورا وصار مدري وش حصل كان السبب دوله وده بعتبر عذرك وصل معذور من عقب التعب

0: متل السحاب.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: بعد قليل على الطريق مع سلطان.

وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. الخارجية الإيرانية إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عددا من شيوخ العشائر التي ارتبط اسمها وإسهامها بثورة العشرين، والتي يحتفي العراقيون بذكرها 160 لانطلاقها. وشدد الزيدي على ضرورة حماية وجود الدولة العراقية ومحاربة آفات الفساد التي تهدد مؤسسات الشعب والمضي في مسار حصر السلاح بيد الدولة، بما يدعم القوات المسلحة لإداء دورها المشرف، مؤكدا على دور العشائر العراقية في هذا المضمار ووقوفها إلى جانب القانون وبسط سلطته وإسناد برامج الحكومة الخدمية والاجتماعية وخطوات الإصلاح الاقتصادية. استقبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون وسبل توطيد التعاون المتبادل في مختلف المجالات ومنها الأمني بما يعزز المصالح المشتركة. وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية والتعاون في المجالات كافة والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حمد علي اللامي خلال لقائه رئيس جهاز الأمن الوطني أن التكامل بين الأجهزة الرقابية والقضاء وجهات إنفاذ القانون أسهم بصورة فاعلة في تنفيذ عمليات الضبط الأخيرة التي أفضت إلى تنفيذ أوامر قبض بحق عدد من كبار المتهمين واسترداد عشرات المليارات من الدنانير إلى خزينة الدولة، مؤكدا أن عمليات الضبط تسهم في الحد من حالات المساومة والابتزاز التي قد يتعرض لها المواطنون محول على الخدمات أو إنجاز معاملاتهم. أفاد مصدر أمني أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مقرا تابعا للمعارضة الإيرانية بمنطقة ديكلا بمحافظة السليمانية، وأضاف أنه لم ترد أي معلومات عن حجم الأضرار المادية أو الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم. أخيرا، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عن إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ومناقشته، وأضاف أنه جرى الاتفاق خلال اجتماع مع قطر على استخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار مجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. ختم هذه النشرة تذكير بعنوانها. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. الخارجية الإيرانية إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5.
1: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اطحن سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم أن يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، وأجمل التحية لكل الأشخاص اللي ويانا من خلال التطبيق. وطبعا تحياتي لكم جميعا، أتمنى لكم يوم جميل ورائع، وأحنا في نهاية الأسبوع، اليوم خميس، حياتنا حلوة جميلة لطيفة، بيها فكرة ما بيها فكرة كذب. المهم احنا من الـ الـ الـ الـ الأشخاص أو المجتمعات الذين يعني نعشق فن تقديم النصيحة، نحب ننصح، ننصح الحكومة وننصح البيت وننصح بالشارع وننصح بالمواقع التواصل الاجتماعي ونقدم نصايح. يا بيش قد نقدم نصايح، والموضوع لما نيجي واحد ينصحنا ننزعج، ولما احنا ننصح واحد نفرض عليه بالنصيحة، يعني نجبره ان يسمع النصيحة هي شنية. فلذلك راح اليوم اناغي هذا الغرور وهذه التكاملية والتكامل الفني في داخلكم، وأقول لك وأقول لك قدم نصيحة، قدم نصيحة الشخص قريب من عندك. ها اشتغلت؟ المهم قدم نصيحة الشخص قريب من عندك، أخ، أخوت، صديق، صديقة، مثلا أم، أب، أو عفلي أم الأب، لا ما صديق، صديقة، أخ، أخت. قدم نصيحة للشخص قريب من عندك، لكن بهاي نصيحة بها شرط، إلى أنه هذا الشرط أنه قدم له هاي النصيحة وأنت ما فد يوم من الأيام قايل له، يعني ما قايل له هاي السالفة، لأن أنت مثلا يا أما بتحسي لأنه هاي النصيحة هو يعني راح يسويها خلال فترة قادمة، هو واعي إلى أنه ما يحتاج إلى نصيحة، أنه مثلا ما تريد الجرحة، مثلا يعني ما تريد، هو مثلا هو شخص ممكن تلقى قد يقبل على شيء معين، مثلا تقول له مثلا نفرض جدلا أنه فلان شغلة ادخل بيها حلوة، فأنت تحب إلى أنه هو يبادر ويفكر، بس أريد نصيحة صريحة، مثلا تقول أنا عندي اليوم صديق أقول له فلان سالفة، نصيحة مني إليه حلوة. أنت تقولين مثلا اليوم أنا أقدم نصيحة الأخوي الأختي صديقي صديقتي، أقولهم مثلا فلان شي، زوجي طبعا عادي، حبيبي عادي، زوجتك عادي، جهالكم عادي، لا جهالكم عفوا، صديق صديقة أخ أخت، بس قلت لكم هذا شرطي بالنصيحة، لأنه هذا الشخص ما قايل له أنت، هاي واحدة. اثنين يعني ما متطرق للموضوع اصلا، تمام. ارقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617، وبامكانكم التواصل ويانا على 072 على الواتساب 0720111415. ليش طرحت هذا السؤال؟ هذا من بداية راح اقول لكم اياه، لأن أعتقد أني أعتقد إلى أنه إحنا كأشخاص دائما ما نقدم النصيحة، فلذلك ما موفرين ولا نصيحة، بس أريد نصيحة جديدة، ما قال لي إياه، يعني مو قال لي إياه قبل، مو حد ملمح لا، فد نصيحة أنت مشخصها بس، أو ما حد قال لي إياه، صديقتك لأختك وأنت مشخصتها بس على هذا الشخص، نصيحة هيك لطيفة. وأنا اليوم خميس نشوف بالله النصايح شنية، فقلت لكم الأرقام وانتظركم شاركون. Yeah.

زين. طيب احنا طبعا بمناسبه بما انه الشعب نصوح ونحب النصيحه ونصيحه حلوه عند الانسان، فاعتقد راح تنصحون هوايه اشخاص قريبين من عندكم بهوايه مواضيع. بس هي اكو فد موضوع مثلا شايفه دائما ماجل في السالفه معينه بتخص مثلا هذا الموضوع، وتقول يعني مو وقتها هسه مثلا انه انا اقول لي هي، او ما ارد اقول لي هي، او هو ممكن ينجرح، او ممكن هو مثلا يفرح، او ممكن اخرب عليه مفاجاه معينه، او ادري بي هو ما يحتاج نصيحه بهذا الموضوع لسبب او لاخر، الى انه هو مثلا ذكي وفاهم ومدرك مثلا او ايش سالفه. فلذلك هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من على الطريق. بامكانكم طبعا ارجع واقول لكم على الواتساب بامكانكم تتواصلون ويانا على 0720111115، وأيضا على الاتصال المباشر على 0780211115 0780211617. هاي أرقامنا حتى تشاركون وتكونوا يعني على الهواء مباشرة، يعني مو كلش مباشرة بس ما يخالف. شبي مؤيد ها؟ احتمال ما أدري انت تجاوبهم؟ ليش شنو انت منه مثلا عم تجاوب؟ صح؟ هذا حسك ابو بداله ما اقدر اسمع. يعني انا اشوف وين سهران، وين سهران هو؟ هو مش كده دازلي فويس ما اقدر اسمع. لا حلو مزرعة وأشياء مميزة.

0: يلا وجه تحية طبعا مؤيد الحياني، تحياتي إليك ومحمود وديع أرقى سقاف سمك، وإلي دعوة في اليوم، إلي في اليوم طويلة بعد يومين بعشاد بعد الدنيا. أوكي ما يخاف مؤيد، يعني شيء أول مرة حاسكت. يلا خلنا أخذ يانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله،
1: شلونك أستاذ سلطان؟
0: يحفظك يسلمك، من وياي
1: حسام.
0: أهلا يا حسام، شلونك؟
1: بالمهلي والله
0: وردي.
1: بخير ذا، أنتم بخير؟
0: والله إحنا بخير، بآخر مرة كنا بخير بعدنا الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: يلا نصيحة شخص أستاذ
1: سلطان.
0: أي
1: النصيحة إلي وللشعب العراقي كليته؟
0: إحنا قلنا صديقة وصديقة، أخ أخو.
1: لا مو هي نصيحة وبعدين نطيها.
0: يلا.
1: لا توجد حياة كريمة في زمن لصوص حقيرة.
0: يعني هذا الثابت؟
1: آه.
0: أقول لك هذا الثابت.
1: هذا الثابت.
0: إيه.
1: فإحنا لازم نشغل عقلنا.
0: إيه.
1: يعني كافي بطانية أحبك وأبوك مليارات.
0: إيه. ومخاديد هم يعني أحبك هم حلوة. مشوية.
1: إيه. دجاجة.
0: دجاجة. عدس هالسوالف. إيه. نوب مو هاي، اقول لك بس تعقيبا على السالفه، انه هم قضوها علينا ببطانيات وعدس ودجاجه و25 الف، طلعت هاي السوالف فيش كل شيء ماكو يمهم، يعني عاديه.
1: لا هذا والله العظيم ولو بيديهم حتى ذني ما يصير.
0: اي ماكو. اي يعني شلون مثلا هسه انا وياك مثلا نشوف انه مثلا واحد يعني محتاج بالشارع مثلا تعطي الف، مثلا اذا تعطي 5000 شويه بتقول يعني خوب كان ألف ألف ممكن مثلا أكثر، يعني طلعت هي هاي ألف مالتهم.
1: إيه
0: ألف مالتهم.
1: ألف وتريليون.
0: زين يلا نصيحة شخص قريب من عندك، شو تقول له؟ بس ما قال لها قبل.
1: شغل عقلك. لا صديقي شغل عقلك.
0: ليش بيه مغيب؟
1: إي والله ما يعرف يصلي.
0: ما يعرف؟
1: أبد، كل ما أروح له ما يعرف يحدد، أخسر فلوس كومو ما يعرف يحدد العطل.
0: صدق؟ ليش؟
1: غير لي سيارة كليتها يلا نوصل للعطل.
0: ها هيك شي. زي خاف خلل بالسائق.
1: ما يمكن.
0: هو لو بالسائق لو بالشركة، مرات مو هذا الصيني شوية حير مرات الجديد.
1: إيه.
0: إيه. حسب بعد الظروف.
1: شكرا زمان.
0: إيه. زين
1: انا اعتذر على التاخير حبيبي.
0: لا حبيبي شكرا جزيلا لك، تحياتي لك حبيبي حسام. يا مرحبا مع السلامه باي. يعني شويه والكبرياء له الغرور بعد جاي خلينا نشوف بعد. يلا وياك انا مويه.

يا مدارس تقاعدكم تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة ل 7691 متقاعد جديد. يعني انضم إلى جيش المتقاعدين 7600 واحد جديدين. تغرى عنه مكانهم 7600؟ ما أدري. المهم طيب مكافأة نهاية الخدمة لا ليش؟ لا بالعكس دول موظفين متقاعدين خطيت الكلام. أحسن منك. شو كنت تقاعد؟ تقاعدك؟ تمشي تظن إنك عجب.

0: يلا يلا ناخذ اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك حبيبي وصراحه؟
0: يا هلا بيك. اهلا وسهلا. من وياك؟
1: يا ابو ايه وياك.
0: اهلا يا ابو ايه.
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يخليك. انت مخابرنا قبل ابو ايه؟
1: اي قبل مخابركم.
0: صدق؟ ايه. طيب. يلا علمة تنصح.
1: والله هي النصيحة هسه المشكلة ما حد يقبل بيها.
0: ما خالف أريد أخ أخت صديق صديقة مرة عادي مرتك مو مشكلة.
1: والله العظيم يعني مثلا هسه مثلا ابن أختي
0: ايه؟
1: مش الطريق غلط تجي تنصحها
0: ايه؟
1: يزعل على النصيحة.
0: شنو الطريق الغلط مش أبي؟
1: يعني مثلا صد مشروع غلط هو مش أبي تجي تنصحها تقول له هذا المشروع غلط
0: ايه؟
1: يعني يزعل من تواجه بالحقيقة يزعل.
0: تبعات المشروع ممكن تأذيكم كلكم لو تأذي إليه.
1: طبعا.
0: شنو طبعا هو ساي المن؟
1: يعني المشروع هو إذا أذت إله بالتالي إحنا هم نتأذى من وراء.
0: لا عادي هسا أنا ممكن أطب مشروع أخسر فلوس إيش عليهم أهلي بالموضوع؟
1: لا إحنا نقول وراها بعدين السمعة اللي ما حلوة تجي من وراها كذا ما أدري إيش يعني إيش.
0: طيب فأنت شو تقول له؟
1: يعني أنا أقول له فكر قبل ما تخطي أي خطوة.
0: تقرر. هاي. هو يسمع يسمع منك حكاية؟
1: والله يسمع.
0: يسمع. قال لي هي قبل؟
1: قال لي هي قبل.
0: وش قال لك جاوبك؟
1: يظل ساكت.
0: يظل ساكت يعني شنو سوى؟ مستمر بالسالفة لو وقف له؟
1: والله هسا أنا قبل فترة سمعت ده يريد يخطي هاي الخطوة.
0: صدق؟
1: أيوة.
0: تقول لي شنية أنا قمت أحوص أرد أعرفها شنية إن شاء الله. بشرفك أبوي شنية. لا قطع هاي أنت قطعت عمار. أنت إيدك إيدك إيدك إيدك سم على الحاجة. طيني اتصال ما نطلع سمع إيدك سم شنو مكسر فلشت لا بريفيو اشتغل لا تستي اشتغل لا عاد شنو ايه شنو هو تايدك سمع على الحاجه شجر واحد كذبي يقول صدق يلا شنو اتصال سمع لا دغني صافن عليه.

0: حق اتصالي يعني. الو
1: يا بعلو.
0: يا اهلا وسهلا،
1: شلونكم عيني؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: طبعا ما كانت من نصيحه بالجروب،
0: زارتنا البركه.
1: يا الله
0: يا الله.
1: وميض يعني شو تسوي؟ وميض زين، اخذ حاشوته وروح قصة سيئة.
0: والله البارحه الثيل يعني بفت 30 سنتيم
1: اويلي يا
0: والله بي. كلش طولان ويعني مزعج، انه بصير اتغال موكي.
1: بيت مال مفقود لو شنو؟
0: ها؟
1: بيت مال مفقود؟
0: والله ما ادري، ومشكله هذا مزعج، هذا بس يقصه سيطلع جوه كله اصفر، فزعجني الموضوع.
1: لازم ما ينزل بحل.
0: لازم ايه؟ طيب يلا، شنو النصيحة اللي تقدمها الشخص، اخ اخت صديق صديقة؟
1: والله انا اقدم نصيحة ليوسف.
0: يوسف ايه
1: ايه، هم صديق وهم اخ.
0: ايه شو تقول له؟
1: انت ما راح ترضى على هاي النصيحة.
0: يلا شنو هي؟
1: اقول له يوسف اتزوج كافي.
0: ليش شو عليك انت بيه؟ شنو النصيحة؟
1: حدي حالة
0: تلي. شنو النصيحة التافهة هاي؟
1: شوف قلت لك انت ما راح تقبل.
0: لا شنو شعلك بيت الولد؟ ولد ما يريد يتزوج، شفت شنو؟ تقدم نصيحه هباوة جميله. اقول لك ما يريد، هو ما يريد يتزوج، ايش عليك بيه؟
1: يابا مو وضعيته تعبانه، لازم زواج.
0: لا لا ما وضعيته زينه، كل شيء ما بي.
1: ها؟
0: وضعيته زينه كل شيء ما بي.
1: يابا يظل قاعد بالمقر الشكوي، الله يخليك.
0: انت يخيل لك.
1: عمي جسمه لفات ما حد يسوي لك.
0: ما يخالف، هو هاي يسوي الروحه.
1: هدومه يأخرون بالغسل.
0: يبدل هدوم كله بشكل شو اسمه؟ ملابس التيشيرت بألفين. إذا يشتري 30 تيشيرت هاي 60,000.
1: يعني يبغى يشتري،
0: وهذا يقعد يشتري. ايش عنده؟ ايش؟ راتب وعده وبونص وفلوس وكل شيء عنده.
1: اي؟
0: اي.
1: عمي خليه يتزوج دلوقتي،
0: خليه يتزوج في طريقه. اه شو واقف في طريقه؟
1: والله انصح هذا ابو يعقوب
0: تزوج،
1: احنا
0: نشوف
1: يعقوب قبل لا نموت.
0: قبل لا تموت. اي حجي عمرك 7000 سنه شويه.
1: ايه اواك ما اعتقد انك حجي اكبر من 100. ما اعتقد. لا
0: ما اعتقد انا همين.
1: لا والله هاي النصيحه يعني خطي شويه
0: نتعالج
1: الطيبه احنا. وترى بس هو ويانا بيحل ما مزود كله، هو ولد مصطفى.
0: إيه.
1: إذا كانت مصطفى يعني فقر، أنا أتمنى يسمعني خم واحد يسمعنا قلت في الراديو.
0: لا ما حد يسمعنا بس إحنا.
1: مصطفى الدبار هو يسمع بالغزالية من شارع المرور.
0: إيه.
1: اللي قدام من هاي أقران خاتون. إيه. ذاك يوم اشترك صيني اشتراها من باركود.
0: شنية؟
1: ايه هذا ملاكم درجه اولى.
0: والله
1: مصطفى وجبوري الولد.
0: بس احنا هسه خلينا بيوسف شويه. يوسف وضعه ايه
1: يوسف يعني انصح انه يتزوج. ايه لان هو الوحيد مش لما متزوج.
0: ايه
1: حتى شويه ها الولد بس الله يفرج اساريره شويه.
0: ايه تتموت على اساريره. زين.
1: ايه انت
0: محراب جهنم. هو العالم تزوج. طيب اوكي.
1: اذا ما تزوج يوسف نزوج وميض.
0: اي اي اي اي
1: نزوج وميض.
0: اي زوج وميض خطيه، تعبان الولد يريد يتزوج.
1: تعبان والله
0: لما تعبان. والله العظيم. قصه هسه.
1: والله عنده استعداد يروح يقعد بالسجن وبدون كمبيوتر وبدون تلفزيون يقعد اليوم. يعني ابو حميد
0: غابه.
1: خليج منير ولم
0: الحكي
1: راح يضحني. هذا راح يضحني والله. راح
0: يضحني. طيب تحياتي لك حبيبي، هلا بيك، مع السلامه. شنو حبيبي؟ اتصال. الو
2: شلونك؟
0: اهلا شلون الاخبار؟
2: الحمد لله
0: دوم يا رب.
2: اول احد لو يسمع النصيحه او يمشي عليها
0: اي
2: كان خربت الدنيا.
0: لا طبعا. طيب شنو من ولد نصحه وش تنصحه؟
2: والله هي انصح عندي صديق
0: اي
2: عزيز هو علي.
0: طيب
2: لا لا تقول ما لم تفعل.
0: لا تقول ما لا تفعل.
2: ند إيه. لا تقول ما لم تفعل.
0: ما لم تفعل زين.
2: لأن إذا تقول وما تسوي تعب.
0: زين.
2: اللي تقوله لازم تسوي.
0: اللي تقوله لازم تسوي. أوكي.
2: إيه.
0: هاي قوية هاي.
2: إيه طبعا.
0: إذا
2: تقول.
0: إيه.
2: لازم تسوي.
0: لازم تسوي.
2: إذا ما تقدر لا تقول.
0: إيه
2: إذا ما تقدر لا تسوي.
0: لا تسوي إيه. والله هي أحسن.

0: شرفي. مرات واحد شوية يعني تأخذه العزة بالإثم،
1: بالضبط،
0: فبالتالي شوية تخرب السالفة عنده. على العموم طيب
1: تخرب السالفة
0: طبعا.
1: وكن نصيحة ثانية للعموم طبعا، يقول لك مصرع المرء بين فكيه.
0: أي مصرع المرء بين فكيه، صحيح.
1: فهم أنك سوالف الناس تحكي بيها على كيفكم شوية.
0: طيب تحياتي لك حبيبي خالد، شكرا جزيلا اتصالك.
1: حبيبي يا ابو السلاطين،
0: هلا بالورد، باي باي، هلا بك. نورة.

0: اخو اتصال. الو
1: حبيب القلب.
0: هلا
1: شلون الصح؟
0: شلون الاخبار؟ والله
2: شوف انت من بديت الموضوع لحد الان انا
0: عمر.
2: يعني ما احب انصح طبيعتي.
0: اي
2: الو.
0: اي وياك مخبز. اي لا مو لين داق له سفلت. اي ليش ما تحب تبقى شنو؟
2: اوكي ما أعرف. لا لا أقول لك أنا بطبيعتي ما أحب من أحكي ويا واحد أقول له ده أنصحك.
0: لا شو
2: أقول له سالفة أقول له سالفة ده سولفها بعد أنت بكيفك يعني تيجي تسمعها مثل تسمعها بس ما أحب النصيحة لأن على مدى حياتي الشخصية كانت كل النصائح اللي تقدم لي تقدم لي بطريقة يعني هجومية أكثر
0: أوامر.
2: ما كونها أو هي هاي أوامر وليس التورتش. تعرف شنو معنى كلمة التورتش؟
0: إيه تورتش.
2: مثل قبل التورتش يعني اللي جلوب كانوا يسمونه تورتش يعني الضوء.
0: النوامضة تجيك هي هي هي تفسيرها.
2: هو كانت أغلبها أوامر. هسه
0: كانت أوامر ومو وامضة التفاته.
2: أوامر. فممكن نقول ومضة نستخدمها ويا ابن أخوي اللي هو تو تخرج وكذا واللي بعمره اللي 22 21 23 أقول لهم ركزوا يعني بنقطة. وأنا بالمناسبة أنت بديت البرنامج ده أقول أنا شنو ما قايل لابن أخوي أنا كل شيء حاج شوي أنا كل شيء أصدقاء يعني كل شيء أصدقاء يعني أصدقاء الدرجة ما تدخل حتى السوالف الحلوة المرتبة اللي من يسويها يجاول واحد يسولف لي أنا
0: حلو
2: فاهم شلون يعني. فهالأيام دا أركز وياه بس ما قايل لي إياه بطريقة إنه موضوع أو سالفة يسولفها إنه لازم هذا العمر من 21 22 يركزون بالسي في مالت هاي مهمة حيل مهمة يعني ورا ما عبرت 35 يلا اكتشفت انه السي في من اهم الاشياء
0: اللي انت طبعا سيره
2: الله يعني ما

0: نتفاهم يا سلطان،
1: آه.
0: والله ما كنا نتفاهمها، لذلك يعني كلش تعذيت من وراها.
1: آه.
0: هسه بال 33 او بال 34 من صار عمري،
1: آه.
0: يلا بديت دا اسوي سيره في مجال معين، سيره
1: آه.
0: ذاتيه في مجال معين.
1: إيه بس مو شوف، هي ماكو شيء توليت يعني، بس بالتالي كان مثلا تقدر تستغل وقت انه انت تسوي بيه اشياء افضل ممكن. طبعا هي هنا الفكره يعني،
0: شوف
1: دائما
0: سلطان،
1: اقول ماكو شيء انه يكون هو يعني فات الاوان عليه ابدا.
0: هو يعني هو مو اكو فس، يعني هو اكو مثلا نمت عندي اشياء، مثلا اللغه الانجليزيه تطورت، علاقتي بالجانب تطورت، الشغل بالسينما، الشغل بالمجتمع، فهم اليه المجتمع شلون تشتغل، صار اكو خبره انه انت من تريد تبني هسه في شيء بعد ال 30، من تريد تبني في شيء راح تبنيه بطريقه صحيحه، لانه انت عندك خبره شلون تتعامل مع المجتمع.
1: بالضبط.
0: تمام.
1: أيه.
0: اللي اريد اقوله لهم ابن من اول ما تتخرج حتى

0: شنو تبي، بغض النظر سواء انه انت حبيته او ما
1: ما
0: حبيته.
1: حبيته. ايه حلوه، خوش نصيحه والله. وين راح منقذ؟ صح، منقذ راح، منقذ لن يستطيع انقاذنا. الو،

طيب يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو وانا شو عجب ماكو الو صدق شو نسوي. يلا خل اذكرهم بالارقام. ارقام الهواتف للمشاركة 0780-21-4115 و 0780-21-6117. بإمكانكم المشاركة ويانا أيضا عبر الواتساب على 0720-11-4115. ذكركم سؤالنا شي يقول: نصيحة تقدمها صديق صديقة أخ أخت ما منطيه إياه وما قال لي إياه قبل وتعتقد إلى أنه بحاجة إلها حاليا بأي تفصيلة معينة بالحياة. طبعا هذه النصيحة يعني مرات أكو أشخاص يحبون النصيحة أصلا يعني يحبون ينصحون وبس ما يحبون ينصحون. هي هنا الفكرة أنه أكو ناس يعني كلش ضد النصيحة ترى بالمناسبة. أي ماكو هذا بس أنت تعرفه المثل ما حد يعرفه. هو أي بالضبط هي هاي أي ما أدري بس حسيتها كلش خففت يعني مو هيك شيء ما يخفوا بهالطريقة والله. طيب المهم فبالتالي هذا هو موضوع حلقتنا اليوم بعالطريق. وقلت لكم إلى أن المجتمع العراقي دائما ما يشعر بأن النصيحة فشيء جيد بالنسبة إليه فلذلك هو تلقى دائما يقدم النصيحة وخصوصا أكو بعض الأشخاص اللي يمرون بحياتنا بصراحة يعني لازم ينصحون لازم. ليش؟ لأن عندهم فد نوع من يعني غشاوة شلون ما أدري شو نسميها بس أكو ناس مرات هي شوي تأخذها الموضوع إنه يعني ما أدري شو يصير وياها ما أعرف والله. حياة حلوة هي بشرفي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: انت شلونك؟
1: والله الحمد لله.
0: شو اخبارك
1: اليوم؟ خميس. لا ايه؟ سؤالك مال خميس.
0: لا بالعكس مالي انا بس مو انت تنصحون نصايح من كل عقلكم. اصحى نصيحه هيك والله.
1: لا ما يصير غير نقدم نصيحه.
0: لا نصيحه سبب واحد مثلا ينصح. هسه شفتي قبل شويه مثلا بس سامر دين صح صاحب يريد يوسفي تعال الزواج. شكو
1: اي والله صح اختي تزوجت
0: كيف لكني تزوجين؟ قلت قعدي بابا تقعدي يا ستي.
1: ما تقبل اركض وراها
0: وما تقبل صدق كذي. بجيبيها انا قلناها والله العظيم. هسه اطلع من عينها.
1: لا هي ما تقبل تتزوج. انا اركض وراها.
0: ها انت هاي عودتي شو اسمه؟ انا على بالي تريد تتزوج.
1: لا هو انا اريد تتزوج.
0: شو تريدين من عندها؟ شو عليك تبيها؟
1: يا بس شو تريد من عندها؟
0: زعجتك هي؟
1: لا
0: ها زين. موظفة هي؟
1: هي لا مو موظفة حكومية.
0: هسه مالك خصان ما داحكي حكومية ما داخل تقاعدها. داحكي لانه
1: لا
0: يعني اقصد مقتدرة على الصرف على نفسها؟
1: طبعا.
0: اي هاي بعد شكل عاد. سبع ايش تردي من عدتي؟ يعني حتى مو عبء مالي عليكم.
1: لا لا ما
0: اي بعد شكل. ذاك يظل ها تعاي وجيبي وراتبك.
1: مصلحتها احنا.
0: لا لا حبيبتي مصلحتك احلى. ما ليش بيها تعوفي للبنية. ايش قد عمرها؟
1: كبيرة. عمرها 33
0: سنة. اي كافي بعد شبيرة. 33 كبيرة؟ والله عيب عليك والله العظيم.
1: بس يعني قصدي مو
0: بس انت لان عزيزة وغالية ما راح اجاوبك.
1: لا يعني قصدي وصلت مرحلة الوعي. ترى انا متزوجت كبيرة يعني مو صغيرة. وصلت مرحلة نضوج الوعي الله تزوجت.
0: ايه
1: وصلت
0: مرحلة نضوج الوعي يعني بعد. وصلت هي بعدها. انا اعرفها هي بعدها ما وصلت مرحلة
1: الوعي. ما راح
0: انا 50 متقاي ما اي خليها حلوه 50 حلوه
1: ما تغير.
0: اي هاي ما يخالف جميله ما بيها شيء مو معوفيه. هسه غير هاي النصيحه المد شلونها؟
1: لا هي مو لها النصيحه. انا اقدم نصيحه للامهات
0: اي
1: ونصيحه للشباب المستقبل.
0: اي شو تقولي لهم شباب المستقبل؟
1: للامهات اقولهم من تتعاملون يا اولادكم اتمنى انه تطلعون من هاي دائره انه انت لانه الام فانت تكوني السلطه. لا كوني صديقته للولد كوني صديقته للابنية خصوصا في مرحلة المراهقة.
0: زين.
1: يعني في مرحلة المراهقة يكون يعني في قمة بالحساسية كل شيء تحسس ولا هو يحس نفسه لا هو كبير لا هو صغير ما يعرف أصلا شلون يتعامل ولا هو يعرف شنو يريد. وهسه بدأ يطب تجارب الحياة. فالمرحلة كلش يعني مزعجة
0: ايه.
1: فأنت من تكونين يعني في موضع السلطة أنت هنا أنا راح تكونين
0: مرحلة ضاغطة هي بالمناسبة.
1: بالضبط مرحلة ضاغطة وراح تكونين يعني تكون زيادة ضغط على الطفل. كوني صديقتي وتذكري نفسك من كنتي مراهقة شلون كنتي تفكرين شنو كنتي تحبين تسوين شنو بالنسبة لك كان الممنوع.
0: بس من اختلاف أجيال هذا هستي هنا أنا راح ندخل إحنا بغير سالفة.
1: أوكي أنا وياك اختلاف أجيال بس الفترة واحدة المرحلة الانتقالية واحدة. الممنوع مرغوب.
0: الممنوع مرغوب
1: بالنسبة للأجيال
0: صح.
1: إضافة إلى أنه ما أخليه يطلع لأن هو أساس في مرحلة استكشاف يجي يستكشف يسأل. فأنا أكون قريبة منه حتى يجي ثاني لي يتعلم الشغلة من عندي. أنا أضمن أنه أنا أعلمه إياه صح. مو يروح يطلع برا يسأل
0: وليش
1: الله أعلم منه اللي دا يجاوبه ما يحبه يريد يزيد يريد يستحبل طريق غلط. فأكون أنا صديقة والقريب من عندي أفضل مما أنه أضغط عليه وخليه يبتعد مني سالي من تخسري يعني بعد ما يفيد الندم.
0: تتباكى عليه الدموع.
1: بالضبط بعد ما يفيد الندم.
0: اي شي يفيد
1: يغفر طريق بعد ما يرجع
0: بعد. ايه
1: فأتمنى انه الأمهات شي يغيرون أساليبهم.
0: والله أنا ما أتمنى يعني على أقل تقدير شوي خلي يكون عندهن نوع سعة من الأفكار بحيث على قولتك يعني ما أريد أقول يربن لأن هن ما شاء الله يربن وكو بهن أصلا ما يدرن شنو موضوع التربية ما يعرفونها يعني. ما ملتقين بالتربية فبس بالتالي يعني خلي يكون اكو نوع من على قولتك الصداقه والعلاقه الجيده ما بينه وبين اولاده
1: لازم. يعني هو الحزم والشده موجودين
0: ما ما لها خصلة.
1: بس بنفس الوقت أكون قريبة منه عند يعني أوازن أوازن الأمور. يعني فكري بالعلاقة إنه أنت كبير وأنت صاحب العقل الكبير وهو طفل صغير. من أفكر هيكي راح أقدر بعد أتعامل وياه، أقدر أعرف شلون يعني أوازن الأمور وياه.
0: هاي الشخص اللي خلينا نقول
1: اولاد يعانون من سبب اهاليهم،
0: هذا دا اقول للشخص ممكن اللي مكتمله تربيته او عنده نضج فكري. بس احنا اذا نحكي عن ام واب، ودائما نحكي انا اقول اذا ام واب بعد يعني تربيتهم ما خلصانه واجا كون عائله وما يدري الله وين ذابه، بس هذا شلون تتعامل وياه؟ انت ما تقدر، صعب الموضوع.
1: اللي اهله زوجوه حتى يعقل،
0: اي هذا اللي يعقل، واحنا تالي احنا اللي بالمخابر بالشارع.
1: اي والله انه بوابه مخفل يخلفونه
0: مخابيره. ايش يخلف مثلا؟ اطباء اسنان مثلا يعني؟
1: طبعا لا.
0: طيب خوش نصيحه.
1: اما نصيحتي الثانيه
0: اي المن
1: شباب المستقبل، انت من تدخل كليه بخير وسلامه وتريد يعني تشوف مستقبلك، اولا شهاده البكالوريوس مجرد بتحدد اختصاصك، لا تودي ولا تجي.
0: زين،
1: لازم خصوصا احنا بهذا وقتنا، قبل على وقت ابائنا يختلف الموضوع، يتخرج منا يشتغل منا شهاده كيف وتوك.
0: صحيح.
1: هسه لا، هسه الشهاده مجرد تنطيك الاساس. انت تبني نفسك، انت لازم تتعلم، لازم توسع مداركك، لازم توسع مهاراتك. وما الموضوع ما يحتاج ترى فلوس، اليوتيوب مليان تقدر تتعلم، الناس اللي تتعلم على السوشيال ميديا اعداد هائله.
0: اي والله،
1: بكل الاختصاصات. يا كل الاختصاصات، كل واحد فتح صفحته الشخصيه وده يعلم بالناس، فتقدر تتعلم بكل بساطه. ما تعتمد على الحكومي، خلاص وقت التعيين الحكومي زمنه انتهى. انت تتعين حكومي ما راح تسوي شيء.
0: والله خوش نصيحه.
1: توفر ماكلك وملبسك، هاي اذا قدرت توفرهم اصلا.
0: ايه إذا الله سهل لك
1: إلى سوق العمل بالضبط والقطاع الخاص. بس بشرط لازم توسع مهاراتك وتكبر السي في مالتك وتوسع مداركك وتكون إنسان واعي. وأهم شيء تتعلم شلون تتواصل ويا الناس، تتعلم أساليب الحديث، هاي كلها تلعب دور بالشغل وبالسوق.
0: والله هو هذا الجيل بهذا الخلل بصراحة، وهذا أكثر خلل مسجل عليه يعني. مشكلة هو جاي طموح سالفة، بس مشكلة عنده مو سوشيال.
1: يعني هي هاي مشكلة هاي لهم، فأنا أتمنى أنه ينمون هذا الشيء عندهم.
0: طيب أوكي، تحياتي لك، شكرا جزيلا اتصالك، شكرا، هلا بك، مع السلامة، باي باي. هلا تفضل أستاذ عمار. ها لا ما أحبك طبعا، تحكي صدوق تشاقة راح تعوفني. أقول أحبك؟ ما أحبك والله ما أدري. يلا فاصل قصير ونرجع لكم في حلقة هذا اليوم من عبقري.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. رئيس البرلمان يؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. القضاء، الإجازة الطويلة لا تقطع صلة الموظف بوظيفته ولا ترفع منع الجمع بين الوظيفة والمحاماة. السيد السيستاني، لا يجوز شرعا إلقاء مياه المجاري والنفايات في الأنهار لما يسببه من أضرار. طائرة مسيرة مفخخة تستهدف مقرا للمعارضة الإيرانية في السليمانية. مديرية الشؤون المخدرات في البصرة، ضبط 10 كيلوغرامات وتفكيك 12 شبكة إجرامية خلال حزيران. الخارجية الإيرانية، إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. ترامب، عقدنا اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني وماضون في مسار نزع السلاح النووي. طقس العراق، تصاعد الغبار ودرجات الحرارة تقترب من 50 مئوية في محافظتين. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

0: طيب مستمر رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال حلقتنا شنو النصيحه اللي تقدمها، نصيحه اقدمها لصديق او صديقه، اخ او اخت، وما ناصح هي قبل. ارقامنا للمشاركه 0780211415 و0780211617. بامكانكم التواصل ويانا يعني ايضا عبر الواتساب على 0720111415. هذه هي أرقام الهواتف تشاركون ويانا، شاركوا أهلا وسهلا بكم، مثل يشاركون خليكم مستمتعين بالنصائح اللي يقدموها الأخوة إلى أصدقائهم أخوتهم حبايبهم تفاصيلهم ما أدري كيفهم بعدهم. فلذلك خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو ألو،
1: مرحبا أستاذ.
0: أهلا،
1: شلونك حياتي؟
0: يا هلا ومرحبا، أهلا أخ مصطفى. يا أهلا وسهلا.
1: اي اتوقع تعرف ايش راح اقول؟
0: لا ما اعرف. اي ايش
1: لا حد يتزوج.
0: ها انت هاي نصيحه تقدمها لاصدقائك؟
1: انت شنو هالرسميه اليوم؟
0: العفو انا ما سمعتك. العفو
1: شلونك قلب؟
0: شلون اخبارك؟ شنو هي النصيحه؟ شنو هي صدق ما سمعتها والله، عيد لي اياها شويه.
1: شوف
0: ايه لا لا لا لا تجملها، دير بالك مثل ما هي تقول.
1: لا حد يتزوج.
0: ايه عافيه كاسه اشرح براحتك. ايه اي شيء عادي.
1: خلاص لا حد يتزوج.
0: ايه تفضل. ايه هسه
1: تريد مثلا اكمل لو خلاص؟
0: لا لا كمل. هاي
1: الكتاب مبين من عنوانه.
0: هسه احنا حكينا هذا العنوان الكبير اللي هو سحل المانشيت، هسه احكي للسند الخبر. سند الخبر سولف لي.
1: شوف هو انت يعني كسنه حياه انه انت لازم تتزوج، يعني مستحيل تظل طول عمرك سعيد. لازم تتزوج.
0: زين
1: اوكي
0: بس ايش سويت انت؟ كحلت عميتها فلشت عينها.
1: لا لا لا بالعكس. والله بالعكس، والله لا حد يزوج.
0: زين
1: والله لا حد يزوج. اكو فت فخ كبير.
0: اي
1: والله توقع وقعه. ايه شوف انت العزابي يطلعوا له بس المتزوجين السعداء.
0: زين
1: والمتزوج يطلعوا له بس العزابين السعداء.
0: اي
1: تمام، فانت شوف نفسك وين بيصور بذولا كلهم.
0: اي شوف جماعتك شنو عزابين سعداء.
1: ايه الحكي يعني سوي كل شيء اللي تريده، سوي كل شيء اللي بنفسك وهاي.
0: ايه
1: وبالاخير تتزوج.
0: لا هو سوي كل شيء بنفسك وبالنهايه ابقى سوي بنفسك.
1: اي اي اوكي مثل ما اتفقت وياك. وكتوتر خلاص بعد تتزوج.
0: اي خلاص. ايه
1: نعم.
0: مع العلم هو حقيقة هاي عيب من العالم، عيب بس يقولون اعلامي يحفز على هاي السالفة. مع العلم هي الحقيقة استقرار و يعني بناء
1: يعني
0: بذرة
1: العقل.
0: نعم يعني أمان.
1: والله يعني شيء
0: يعني الأمان، يعني الحياة، يعني الوطن، مهم. ولذلك تكوين العائلة فشي جيد وحقيقة. نعم. هي بذرة بذرة الدفع بالمجتمع للأشياء.
1: يعني جزء عندي خلاف بالبيت لهذا، فهذا يعني هذا سوالف مثلا نابعة من عقلية غير كاملة.
0: بالضبط. اي من رد فعل. يعتبر رد فعل وردود الافعال حقيقة تبرر يعني للاشخاص.
1: نعم نعم نعم. فاكيد انا هسه مو كامل وعي. نعم جبروني.
0: اي جبروني. جبرانا خطب وانا قلبي ليك. اي طيب ها هي تمام خلاص مصطفى.
1: لا لا نعم الحمد لله.
0: اي لا بالعكس ادري بيك.
1: لا لا والله عم خير من الله. شنو
0: اي جميل.
1: وين كنا قبيل وين
0: صرنا؟ خلاص مصطفى روح الله يخليك لين بدت الاشياء تصير مو حلوه.
1: ماشي حبيبي.
0: اي حبيبي الله يخليك. شكرا حبيبي جزيلا حبيبي لاتصالك حبيبي. اخ مصطفى ممتن لحضرتك. انا
1: اشكرك حبيبي.
0: اهلا وسهلا
1: حياك.
0: يا مصطفى بدايه حلوه بعدين تيت. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: يا الله يا الله
0: يا الله يا الله. اهلا
2: الله.
0: أهلا.
2: الله
0: الله
2: الله.
0: يا هلا ومرحبا.
2: من الصبح لاج علينا حسن نعيم.
0: حسن حسن يريد صمون.
2: يريد شاي.
0: يريد شاي صمون. وي والله
2: انت الصبح لك حسن. انت انا سمعت فك حسن هاي الرازونة ما شباك.
0: ايه هو بمناسبة اليوم يعني اي مكان ممكن يتواجد فيه يجب ان يكون كل الاشخاص بحذر، لان هذا احتمال جسمه وبعدين تصعد عده ويطلع والله لا وفقك فلان الله لا جسمه
2: ناقدين شي شيله.
0: ايه مو مشكله. هو لو يحكي على صاحبه لو يحكي على الشال صاحبه فاثنينهم صعبات
2: على الفرح مع الوالدين. اليوم حلقه جديده من المسلسل المكسيكي.
0: اي المكسيكي غوادالوبي.
2: ليله اللمه.
0: حلقه جديده من المسلسل لملي الحكي.
2: اي صدق لملي الحكي اليوم.
0: طيب يلا
2: تواطين شنو جدول قبل هذا؟
0: والله ما اعرف لحد الان بصراحه.
2: مو انت مشكلتك انها توعد بالسبعه سبعه الا خمسه يلا تعطينا الموقف.
0: مو هي هاي
2: لا المشكلة.
0: اي والله بشرفي والله تعبان.
2: ذاك عال اسمي ينزل الجوزة من يمه.
0: اي هسه
2: نصيحتي
0: تفضل.
2: طيب نصيحتي.
0: اي شنو نصيحة لمن صديق؟
2: الصديق اذا عندك شلة لازم عندك مكان ثابت.
0: حلو حلو.
2: تتبادلون
0: بيه اطراف الحديث. اي لازم كل شلة لها مقر. هذا المقر
2: لها مقر
0: يكون مقر يعني ملك ايجار استلاف عادي المهم يكون لها مقر. اي
2: بالضبط يعني لازم مقر ثابت.
0: زين حلو خوش
2: يعني
0: سالفه
2: موقع عمليات.
0: اي
2: والنصيحه الثانيه لحد يسوي
0: سلفة. لحد يسوي شنو؟
2: سلفه.
0: سلفه ها ليش؟
2: اي يعني هاي السلفه هسه بتاعت اخر شهر اليوم.
0: اي
2: شايف مني يقول له شقتني شق؟
0: اي مو ليش متعبة كانت بالنسبة إليك؟
2: خلاص أعطيني مليون بالشهر شنو متعب الله يخليك.
0: يا بي واي شنو عمي صدق كذب؟
2: وايد مو وايد.
0: بالكعبة لو يعني أنا من الأشخاص اللي يعني أمقت أكره السلفة أموت منها فد أنزعج يعني منها.
2: بحيث أعطيتها لأمي.
0: إيه.
2: النوب له ربع دينار.
0: إيه ما.
2: هي الظالس قليلة على السلفة.
0: مشكلة أخي السلفة هواي.
2: يعني
0: أنا لو 25 ألف ومضطر أدفعها أضوج خصة السلفة أدفع أي شيء أدفع مثلا أدفع إيجار أدفع أي التزام
2: كلش عادي.
0: أي بس سلف من أسمعها سلفة ما ما ما أرتاح لها
2: تحس تحس ماخذ من عندك خاوي.
0: أي لأن أنت كل شيء بحياتك تحسه مؤقت مو ثابت إلا السلفة تعرف إيش وقت راح تدفع وإيش وقت آخر سهم ف...
2: إلا السلفة أجدك أنا من العام يعني اريد بس هذا واحد سبعة يجي حتى اتبع اخر اسمه واخلص
0: الحمد لله.
2: يا ابوه
0: يا ابوه
2: والله, والله عاد الشغل يقول لي هم ونجاح.
0: اذا هي نصيحتين. النصيحه الاولى ان يجب ان يكون هناك مقر لكل اشخاص ومجموعه اشخاص
2: لكل مجموعه
0: والثانيه لاي صديق
2: صديقه
0: لا حد يسوي
2: سلفة. لا تتورط
0: هو مو يسوي هو اكو ناس تستفاد من يسووها لا هو لا حد يدخل سلفه
2: بالضبط
0: حتى لو امك مسويه
2: يعني ممكن تكولتين.
0: اي
2: تحكم راح تجيك فلوس
0: حتجيب
2: هذا فرخ.
0: اي بوشك اي تصفون انت بساعه اول اسم شنو يعني مثلا شنو دفعت 100,000 استلم مليون ونص الله
2: ليش الحلوه بعدين المليون و400 راح يطلع من عينك
0: هو بعدين شو يقول لك هو يقول لك لا تدفع هالشهر يعني انت راح تستلمها فمليون و400 وانت تشوف مدافع شيء تجيك مليون و400 الله اكبر
2: ليش حلو حلوات
0: حقيقة حلوة هاي خوش خوش نصيحة
2: شو خلي نقعد عندك الجرس
0: اي
2: يوم 30 بالشهر الجاي
0: اي
2: اخ انا لازم ادفع
0: لازم ادفع 100
2: وتظل الحبل على الجرس 15 شهر تاكله تحياتي للجميع
0: تحياتي لك حبيبي
2: وبشرفك لمنا الحكي
0: ان شاء الله
2: خبري هذا راح ينجرس ترى
0: قول يا الله
2: يا الله يا الله يا مسحل يا مسحل
0: يا الله زين ان شاء الله هلا بيك مع السلامة ها يلا اتصال الو
3: الو
0: الو
3: صباح الخير
0: ماكو صوت
3: الو
0: الو
3: الو الو عمار بطل هاي سوالفك الو
0: ماكو صوت انا
3: عمار بطل هاي سوالفك
0: قلبي يعلمني الى انه ماكو صوت ما اعرف ليش
3: الو بدنا نقول الو
0: محمد هاي هو قال لي ماكو صوت
3: الو الو
0: محمد تسمعني؟
3: نعم نعم اسمع جيد اجب
0: اقول لك هو قال لي مني خابر محمد حتى لو السمعه قال له ماكو صوت
3: شوف السلطان
0: اي
3: انا مضمون حلقتك
0: اي
3: دا اشوف من خلال نظرتي
0: الله.
3: كل من عدو قبال عيني
0: اي
3: الا انا عدو قبالك
0: اي مو هي هاي مشكله
3: يعني النصائح اللي دا اسمعها كل من عدو قبال عيني
0: كل من عدو لو قبال عيني لو بصفه لو مر علي لو لا الا اني الا انت يعني
3: وعليه راح ابدي نصيحتي ببيت الشاعر المتنبي بما
0: أي.
3: انه عدوي احد عطلات المتنبي
0: زين تفضل ايه
3: ويقول من ذا الذي ما ساء فقط
0: من ذا الذي ما ساء
3: ومن له الحسنى لا ما من ذا الذي ما ساء قط
0: ما ساء قط ايه
3: ومن له الحسنى فقط.
0: ومن له الحسنى فقط.
3: فيا أخويا يا عمار أنت غلطت هواي غلطات بحياتك.
0: أي.
3: فنصيحتي لك لا تصلح الغلط بغلط.
0: صح.
3: اعترف بغلطك.
0: أي.
3: والزوجة اسمها أم الباجيرو.
0: أي. أحسن ما يطلع عليك الفيديو الثاني اللي هو يعني الله يفك.
3: زائد 18. المشكلة أنا سويته بس رابط ما دي يصير فيديو.
0: ليش؟
3: ما أعرف. قبلني.
0: معنى ما أعرف.
3: هواي غلط بحياتك.
0: أي.
3: حاول تراجع نفسك.
0: أي.
3: يا أخي خلي لك صديق. أي. كلها تكرهك.
0: هم لا.
3: أبوه اللي يحبه.
0: هو.
3: هم يوم داز له وحدة مالي.
0: شوف باوع هو سالفة بعمار إنه ما حد يكرهه بس ما حد يحبه. يعني شايف إنه أنت شخص مثلاً أكو مرات مثلاً أنت تحب واحد هي شو مشاعر تحب ما تحبه ما تحبه يعني ما تبادل أي شعور. يعني مثلاً هسه أنا أكو بالكوادر عندنا هنا زملاء يعني لا أحبه ولا أكرهه عادي مرحبا
3: بس نمشيها ويا
0: يعني خلاص ما يضر عندي أو أكو واحد تكرهه أكو واحد تمقته أكو واحد يعني تشوف دم سنونك ولا أشوفه حلو
3: مثل عمار
0: لا عمار هو بمنطقة ما بين تشوف دم سنونك وما تشوفه وما بين إنه أنت تحبه فلذلك من تجمعهن سوى هذا مال معدل ما شاف نطلع معدل مال البكالوريا يطلع بالنص إنه أنت لا تحبه ولا تكرهه وبمناسبة هاي خطرة إنه أنت ما تحبه وتكرهه لأن أنت ما تعرف شو تعامل
3: هاي مشكلة إيه ما عافية
0: تعامل على أساس إنه تتحبه لا زين
3: يعني
0: تحرقه على أساس إنه تتكرهه هم لا زين ما أعرف شو أسوي يعني
3: بس خلي يعترف بغلطه
0: ما يعترف بس أنا إيش راح أسوي
3: يعني
0: راح
3: ترى معنى بيت الشعر مالي يقول يعني كنا نغلط ماكو إنسان
0: نظيف
4: إيش قد نسمع حشب اسمع الما موجود يختن الخليط وقام يحجب زور كلف وقت النفاهة
0: حتى حشية مو هو يحجي لا لا حتى حشية مو هو يحجي يروح يجيب مقاطع يجيب مقاطع يعني.
3: عشوائية عايش بعشوائية
0: ما عنده ما عنده شجاعة المواجهة
3: لا زين هو يصفط علي حكي اعطيني دليل انا هسه بعد ازلكم الادله والحقيقه والواقع.
0: لا وترى الرجال واضح قلت يا ابا انا رحت للمكسيك بشغل شفنا الشغل بالمكسيك
3: على فكره راح اروح لليونان بشغل
0: اليونان شغلها احلى يعني الجو الطاف والمجتمع أحلى.
3: على عنادك عمار كامل وراح انسى تليفوني بالبيت
0: اذا شنو
3: إذا شو يسوي؟
0: أقف محمد شنو يسوي؟ أكل وشرب وطلع عليه إذا يقول إذا يقبل أجي وياه الطيارة على عمار حلو والأكل والشرب والطلعات
3: من يجي
0: عليك هو يجي
3: من يجي
0: هو
3: عمار يجي
0: إيه لا هو باع الصلافة العدة لا هو فارض نفسه يجي وياك لا هو يفرض عليك إنه أكله شربه طلعات عليك
3: أنا راضي تعال
0: ها
3: والله الميكانوس يستخدمون أجلك الله الحمار فأنا بدأ ما راح أحقق نفسي حلمي ببيكاب ححققه بحمار أربطه وأحطه في الجزيرة
0: لا وتخيل شنو وتهدى في الجزيرة والجزيرة بيها سرسيحة نزلة وهذا ما يسيطر فشي يسوي يشمر عمار يشيتون اثنين هم وين للهاي الصخور بحيث عمار يتوذر يعني
3: خلي يجاني راضي تعال
0: ايه حلوه والله هو
3: تعال ده برد قلبي بدي تعال
0: وهو بس هو خلي بالكم وهو طلع قشق لاوروبا فحافظه هناك المناطق والغابات
3: انت اللي خلي يجي طلع قشق قبل 15 سنه هي كل نص ساعه
0: تغيرت عافيه ايه. بس شو نسوي نسوي حتى هالمره تخاف الرابط ما يجي لا نصور لايف
3: رحم الله امك تعال حبيبي عموري
0: روح عمار احجز حبيبي طيارتك
3: تعال يلا تعال حخليك تعترف على كل اغلاطك
0: ايه شوف قاعدك بالي وكتفه
3: لا كتفه ولا ابد هو مكتف من قاعد
0: هو اي
3: هو انت اربع اشياء مخدره جيك
0: زين
3: ادس للسم بالعسل
0: شنو
3: السم للسم بالعسل
0: ها هي إلك محمد
3: ها هي والله اللي خليه ينزنق زنقه يصيح مزنوق
0: نطلع بيلاش.
3: يا ريت ابو، يا ريت ابو علاوي تعال والله بكوش هبدك.
0: ايه خبل
3: انت على بعد 30,000 مليون سنه ضوئيه.
0: وهنا اول ما تنتشر الفيديوهات انا اروح لاهله اقول لهم يابا انتم بعد يعني وضعكم صار يعني غير شكل، اولا تعلنون البراءه من عنده، واثنين جيبوا سيارته وعمي هاي 10 اوراق خذوهن اخذها سيارة ترضى اروح واجي بيها ما عندي مشكله لا يحول لي. هاي اذا طلعت باسمه، اذا طلعت مو باسمه بعد احسن.
3: يلا نحسبه شهيد.
0: ايه وش عادي بالضبط. نسوي بيه قسام.
3: فانا نصيحتي لاخويا عمار كامل
0: حلو خوش نصيحه،
3: بغلاطك
0: ايه
3: حاول تراجع،
0: اعترف بغلاطك احسن ما بعدين يعني تعترف تحت الاكراه
3: ثم يعلقوك. ماني ضايق التعليق حد الان فيه وجعني
0: اختصاص تعليق يعني.
3: حبيبي
0: تحياتي لك حبيب قلبي، شكرا مع السلامه. باي باي عمار. يعني ولد دي نصحك والله العظيم، شكو بيها؟ ما تريد نصيحة؟ لا تنحسب عليك، أي شيء تحكيه هزي تحسب عليك، وأنا أي شيء تحكي راح أحكي على الهواء. أنا إيش تحكي هحكي على الهواء، ما عليه، أقول لهم أنا مخرج قال لي قول هيك. علموك أهلك اللي ضوج منه شو تسوي له؟ شو؟ بعد طلع لي، طلع لي فيديو على اليونان. والله سانتا مارينا هاي. والله. ايش قد ما افتريت هناك تضرب شطرة.

0: ها اخذها انا اخذ نصيحه من عمار. عمار لو ينصحني يقول لي الجنة من انا هم ما طبلها. هاي شو بيك صدق شدك نصحتك انا شو صح عمار؟ عمار يراد لك كتيب، يراد له مجلد. شايف هذا مال مال مال ابن القارض هذا اللي يجي هيك مجلد ار 5 6 هيك بس انت اشتريت نصحه. انا في اليوم راح افاتح الرشيد اشتري نشره من النشرات انا اشتريها، يعني اقول لهم يابا انا ادفعها واتكفل بيها كرعايه لهاي النشره بس اطلع بيها عمار. ايوه ها افتح المايك خل اسمع شنو. اي لا لا هو طلع هو مذيع، خلي يحكي اخباره بنفسه. ناخذ اتصال يعني. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: مساء الخير والعافيه عليك استاذ.
0: هلا شلون الاخبار؟
1: انا مشتاق لك كومات كومات.
0: انا الحقيقه ما مشتاق لك بس ما يخالف عادي من باب المجامله.
1: والله العظيم مشتاق لك بالقران.
0: الله بحمودي تاك شيء ما والله ما المهم شلون الاخبار؟
1: الحمد لله في دول عمرك.
0: سولف لي علما تنصح
1: استاذ. احكي لك الصدق لا كذب؟
0: لا كذب.
1: استاذ لا احد بعد ينصحني ولا احد انصحك.
0: انت ما تنصح احد
1: ولا احد احد ينصح؟
0: والله
1: والله العظيم.
0: ليش ما عندك صديق تتمنى تنصحه؟
1: والقران استاذ انا ابو معشر الله شاهد. بس اكو اختلافات انت تعرفها وهاي وهاي عوفه وهاي
0: اي
1: اقطع علاقتي براسه.
0: حلو
1: والله حق نصيحه.
0: أي. طيب ابدا
1: يعني خليه هيك خليه هيك ماشي احسن.
0: والله هيك
1: الانسان صار يتقبل نصيحه
0: اي مو مرات مثلا لا انت انت انت مرات ما تنصح بس انت عاجبك تنصح صديق عندك تقول هذا لو انا
1: صح
0: لا تاخذ سياره بالقصد
1: لا تاخذ
0: سياره بالقصد
1: لا تاخذ لا
0: طبعا ماكو تجمعات المعارض ماكو
1: ورا الله عليك يا ورا... السياره
0: حجي ورا شهرين تنزل لكم بيالات عليه شبيك
1: 30% من قيمه السياره
0: راح تتحمل مالكم امان جماعه المعارض ابد مالكم
1: استاذ
0: هو يجيك برشلية هو يجيك ما عندك سياره بالقصد الله يخليك عيني حجينا
1: ما هو يجيك برشلية
0: تبعد
1: فيه ويسلم لك تعال قل له
0: ايه
1: بعد هو بعدين يحس بيه
0: ايه بعدين تجي ايه
1: ايه البداية حلوة بالأخير مر
0: بالأخير مو مر يعني مر المر
1: ايه لا تعصب سيارة فلوس على قد فلوسك
0: سيارة على قد فلوسك
1: ايه سوق نازل
0: أسفل صدق
1: والقرآن
0: لا ليش نازل والله والله بس حركة مال مال يعني حلوة
1: لا لا
0: ما لك شغله بس حتى السوق نازل نازل لو واقف اكو فرق
1: لا لا نازل نازل
0: بس يتحرك
1: اذا مفت السياره نزلت 30 واقف
0: شنو هاي
1: الله شاهد
0: صدق زين اخو
1: في في وايد استاذ لعب لعب بالعالم
0: والله لعبه لعب صدق هي
1: ايه. وانا اقول لك شنو شنو عيبه بس شغله واحده بس هي هاي الساعات الطعريه بس لو حديده قوي
0: اي سبع انت ما اخذت لك سياره ب 130 مثلا 140 بيش هي هسه بالسوق
1: 130
0: 130 شو تريد مثلا روز رايز هي بي ام مثلا
1: مو استاذ اكو شغله تعرف شنو هي؟
0: ايه
1: اكو شيء كل الناس تقدر تاخذه
0: ايه
1: هذا يصير عليه سحب
0: ايه يصير عليه سحب طبعا هي ليش ايه. الكورة يعني حديدها قوي
1: متداول سعرها متداول
0: ليش ليش هي الكورة حديدها قوي مو حديدها مو قوي
1: يعني مو هذا شوف شنو استاذ هذا شغلته يعني سياره متفول كامل بس على الطاقه الشمسيه وما خلى بنزين لا ابو حسن ولا عادي تفرق لك استاذ
0: اي طبعا تفرق
1: يقول لك انا اجيب مره واحده فول بالشهر اذا ما هم اذا ما تفرق لبنزين ب 200 يصير 50000 بالشهر
0: اي العالم تحسبه بهالطريقه والله
1: ايش تحسب استاذ شنو صار بالسياره
0: اي
1: اي انت شعرتك سياره هسه؟
0: هاي لا عندي برادو
1: اه ما اعرف
0: والله جديد
1: شو اسمه؟
0: برادو ايش فيك ما تعرف البرادو؟
1: برادو
0: برادو برادو اي
1: هذا هذا ماركه هو هذا هذا ماركه جكسار هذا هو قد ما حرك 3400
0: لا لا جديد شكل جديد 2400 يربو.
1: موفق موفق ان شاء الله.
0: الله يخليك حبيبي سلمك. تحياتي لك
1: ابو
0: ايه خلاص والله صح. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، هلا بك. شفت لحد ياخذ الاقساط ان شاء الله. الاقساط ما ادري ايش اسمه هذا، ليش ليك على قد قطك.

0: وي.
1: يلا يعني على مدى ال على مدى اللي يمكن حكوا هسه مستمعينا خلال الوقت اللي فات اكو مجموعه من النصائح الحقيقه جيده، اكو مجموعه من النصائح كان لازم تنصح بها او ينصح بها الانسان من زمان. احنا قلت لكم شعب نحب النصيحه. ايضا من جانب اخر اكو سالفه، يعني مثلا مرات التصديق تريد تحكي له نصيحه وتشوفه من الاشخاص اللي هو اجريسيف، هو كلش يعني انفعالي فتعوفه. صديقات بيناتهن وحده تنصح الاخ ما دير بالي شي شي، ترى شو اسمه اذا انت زوجك شي شي مثلا يوميه تشيكي تشيكي قمصانه تشيكي هدومه يتعطر هواي. هاي هواي نصائح. ما اعرف ليش احس ان النسوان بهذا الموضوع تحسها داخله مؤامره محقق كونان، انه انتبهي فلان موضوع فلان شيء ولازم وياها هيك صوت. يعني ما اعرف، هاي احسها انه هن كلهن جروب واحد، يعني كل النسوان اللي احنا نعرفهن هن كلهن جروب واحد، فتلقان كلهن نفس السوالف، كلهن نفس الحكي، كلهن نفس الاشياء، كلهن نفس الافكار، كلهن نفس يعني خلا اسميها ردود الافعال، كلها نفس الشيء، نفس كلها نفس. فيقدم النصيحه واحده للاخ. فلذلك انت اذا تعرف نصيحه لاي مره اسال اي مره، يعني انت هن عندهم ثوابت نصائح ثابته هن يسولفنها، يعني هاي واحده تقول لي هي او هي تقول لي لحد هي نفس النصيحه ما عندها مشكله. اما دائما دير بالك على عيني على رجليك ابو بيتك ما ادري شنو، وضيق الخناق عليه، لأن انت من ضيق الخناق عليه هو على مود شنو ما يفلت. وهي ما يعني هي رب العالمين هو حارب بالمرة بالرجال الله، يعني سبحانه. المهم شنو النصيحة اللي انت تقدمها للصديقة او صديقة اخ او اخت؟ ارقام الهواتف للمشاركة 07802-114-115 و 07802-116-117. وبإمكانك أيضا التواصل ويانا عبر الواتساب على 0720-114-115. هذه هي طبعا. خلنا نأخذ يانا اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
1: سلام، أهلا أبو ليث
2: حبيبي، تحياتي لك.
1: شلونك شخبارك؟ يا هلا مرحبا.
2: والله أنصح الشباب والبنات
1: شعلنا بيهم
2: لحظكم الزيب.
1: ليش؟
2: شو ماي برئتك
1: أشو ما أخذها من الجوجل؟
2: لا والله
1: ها بالفيسبوك دائما يكتبون ذني.
2: لا والله واني المندوب مالتن.
1: أنت المندوب مالتن؟ لا شو اشتغل إذا ما حد اشترى فيب؟ شو اشتغل مثلا؟ شو تبين؟ معسل؟
2: يوم عشرات لي
1: زين،
2: بس المرقيلة العادية أحسن من البيت.
1: اي
2: ديش زين المدام دي مي
1: ما هاي سو مي بالرئة وديش سو مي بالعين وش بقى ما دافتي مه المي هذا نو بعينك نو بريتك صدق كذب.
2: لا لا
1: عمي خلي تونسون خلي دخنونها سوا شنو بعد هذا. هذا واحد شو اسمه كبير بالعمر قال أنا أطمح يا شيء واحد عمره برا 80 هو ما أدري شنو جنسيته، قال إيش تطمح؟ قال لهم أنا أموت بصحة جيدة. والله سوى يا ولد تالي عاضين لسانه وفالتين هسه من وراء الفيب من وراء الأرقيلة من وراء الصفنة من وراء السهر من وراء الونسج ما أدري إيش يصير دخل هو التالي. يعني شو تقابل
2: أول تالي
1: إيه. لا أول تالي مكتوبة عليك إيش فيك سالفتك بعد هسه شو تسوي بالحياة تسوي هسه أكثر من قبل كان أو ذولي اللي أول بداية الخليقة ماكو يقرطون طابوك لا فيلم لا تليفون لا صخام يصفون على هالصحراء ويقرط طابوك شو ما ماتوا من وراء قرط الطابوك كل شو ما بيهم بالعكس يعمرون والله حتى هاي السالفة مالها جيب الفاكهة واغسلها وحط لها كلور ونشفها شو والله أجدادنا العثق ما تمر ينزله بس يقصه يفر كبيده هيك ويسمي ويأكل كل شيء ما بيهم. هاي جدي ما تعمل
2: والله بيدي حتى الخواجي تخطيه
1: ينابي الدعوة ما تقعد ما قد ما وصلنا مرحلة النظافة العالية كلش بهالسوالفة قامت تجينا بكتيريا جديدة.
2: ايه
1: جراثيم العفو جديدة. المهم
2: اول تالي عظيم اسنان والله.
1: والله اول تالي عظيم اسنان بعد تبقى حسب العظه شلون تعظها بعد وين شنو بالفراش طالع رايح جاي بسبب او بدون سبب اقداركم مقدره.
2: والله استاذ سلطان واحد صاحبي طبعا رجال كبير بس نجد ما شاء الله نجد نظر بيته وعمر وما اعرف شنو ورا اسبوع قلت له ما له مصيبه قال لهم سبحان الله لك ما متى هذا يا رب
1: يلا
2: ولا يدخلونها قلبي
1: ما لها خلاص بدي اقول لك كيف مكتوبه لك مكتوبه لك خلاص ما لها. طيب تحياتي لك حبيبي ابو ليث شكرا جزيلا اتصالك ممنون تسلم يا ورد هلا بيك مع السلامه. يلا خلينا ناخذ اتصال. الو

0: يطلع واحد يعني رياض، هو يمكن اماراتي، هو اماراتي، هو يعني خليجي، ما اعرف هو ناصب علينا، بس هو ده يحكي يعني بجديات
1: ايه
0: زين، ده يطلع ده ينصح العالم مثلا هاي الطياره لا تشتروها حاليا
1: ايه
0: لانه فيها مساوئ كذا وكذا وكذا
1: ايه
0: زين،
1: اه
0: وسعرها يعني تقريبا 5 مليون دولار او 15 مليون دولار
1: ام
0: زين، فنصيحه لا تشتروها
1: زين
0: زين. بعدين رجع مره ثانيه،
1: ايه
0: انا قلت له انت يضحك يعني ويانا ودي ينصب
1: ايه
0: علينا، رجع مره ثانيه قال اكو هاي ذني
1: ايه
0: السفن الخاصه
1: ايه
0: زين
1: ايه
0: بولس، فلا تشتروها همين
1: ايه
0: لانه اكو كذا وكذا وكذا،
1: ايه
0: بس انصحكم تاخذ لامبوت لانه بتقسيط 5 سنوات وهو سعره 25 مليون.
1: شنو واشي تاخذ شنو؟
0: تاخذ بهذا البوت هذا الكبير.
1: بوت ايه.
0: لان هو سعره 25 مليون ايه. فالحلو الشغله الحلوه يعني انا هاي جايب لكم فد شيء حلو
1: افر.
0: انه يعني هذا تقسيط 5 سنوات.
1: ايه بالسنه ايش قد ادفع؟ يعني 5 ملايين دولار؟
0: 5 مليون دولار. ايه 5 مليون
1: بالسنه.
0: دولار.
1: بسيطه يعني مو بسيطات بصراحه، بس يعني الضائق ما اقدر، وانا ما احب البحر. ايه.
0: لا انا ما احب التقسيط.
1: ما احب التقسيط اي يعني انا حقيقه ما احب التقسيط، بس
0: ايه.
1: وهم ما احب البحر، ما اعرف اسبح، فبالسالفه كلها ما تفيدني.
0: صح وعندها هسه اخر شيء، هذا اخر تحديث البارحه يعني انا والله قلت لك يجوز ناصب علينا انا يعني حتى تابعه وضفته يعني قلت هذا شوف هذا شنو وضعيه. البارحه اخر شيء قال اكو يعني اكو فلان جزيره بايطاليا واكثر من جزيره
1: ايه.
0: لا تشترون
1: نيش.
0: لانه منظمه المعرف الزلازل
1: ايه.
0: حذرت انه هذني يعني
1: على خطة.
0: مرور يعني 5 سنوات 4 سنوات او مرور السنوات
1: ايه.
0: راح تنزل هاي تروح فلوسك يعني نصيحه
1: ينزل سعرها لو تغرق،
0: لا تغرق
1: ورا 5 سنين.
0: اي يعني 5 سنين 10 سنوات تبدي يعني يغطيها المي.
1: عجد خل اعيش لي 5 سنين حلوات بوحدي بجزيره لا اشوف احد ولا احد يشوفني، هو راح اعود.
0: سعرها بيش سلطان، هي سعرها بيش يعني
1: بيش.
0: تقريبا 50 مليون دولار.
1: اي ما يخالف شو السالفه
0: يعني عادي تشتري 50 مليون تب فلوسك بالشط يا اخوي.
1: هو ذابهم بالشط ذابهم بالشط، هو لقوهم بالمسبح حسب وقت على الشط.
0: وعيش حياتي وهذا مو دائما تروح.
1: إيه لا بس مو هاي ما التقاعد ايش فيك؟
0: ما التقاعد
1: ايه.
0: صحيح هم صحيح.
1: بعدين انت
0: تسوي ولا تخاف تغرق انت ويا تغرق انت وفلوسك.
1: مو ايش اقول لك ايش تسوي؟ تسوي انفستمنت، معطيك الدم الصحيحه تكمل منها تخلص، تاخذ مجموعه ايه. اشخاص للعمل براتب معين ها؟ فتاخذ لك مثلا فد 10 ويا كادر على مود لين يا دوب الشركه مالته قويه، تاخذهم وياك تقعدون بهاي الجزيره، وعندك محاسب انت على اليابسه يصرف لهم رواتب لاهلهم 10 سنين، تسوي وياهم كونتراكت الى انه انتم لكم بالسنه سفره واحده او سفرتين لاهلكم. وخلصت
0: والله حلوه.
1: والله حلوه. ايش قد تكلف عليك؟ انت ماخذ 50 هاي ياخذها عوفه، هذول ايش قد رواتبهم بالشهر؟ 1000 2000 3000 دولار؟
0: لا ما تكلفك.
1: قول عمي 2000 دولار يعني 25000 بالسنه صح؟ على 10 250000 بالسنه
0: يعني. اي مصاريفك شغلاتك
1: 250000 دولار هن 4 سنين وتغرق، هاي مليون دولار وانت مشتري ب 50 مليون. شلون وياك؟
0: لا قنعتني والله
1: صراحه، ضربت لك اياها حاسب على
0: السريع. يعني هسه يعني المفروض اتوكل
1: يعني لا عملت سعوفه شويه، مو انت راح تنافسني، انا اريدها نفسها هاي شوي كبيره احبها ركن انا.
0: والله هوايه اكثر من وحده يقولك يعني
1: اكو مستثمرين. اكو وحده ركن انا اريدها ركن، خلي اشتريها بعدين تشتري.
0: لا ركن اذا ركن يعني عصب حتى انا مو حتى اصير جيراني.
1: ايه لا جيراني مو انت نحيس بالليل حسيت بالوحشه انه بتجيني وتضرب بلم، انا ما اريد احد يجي.
0: وانت مهزوم من الناس.
1: انا مهزوم تلقاك كبار يا علام.
0: خذ عمار وياك، خذ عمار وياك.
1: منو غدي اخذ عمار؟ شنو اخذ عمار؟ ما اخذ عمار وياي، ايش اسوي عمار؟ عمار المحاسب اعوفه هنا باليابسه.
0: المحاسب بس بجيبه للجزيره ابد ما يوصل
1: ولا يوصل الجزيره ولا يشوفها. ايه جيب لي الجزيره.
0: بس ترى هو يحكي جديات يعني اكو ناس ممكن انه يشترون.
1: اقول لك باوع اكو
0: ممكن انه 50 مليون
1: اسمع
0: بالنسبه له.
1: خل انطيك في السالفه. في عام 2000 يمكن 15-16 موجودة هاي، إذا جوجلتها تطلع عندك. لو 15 لو 16 17 هيك هاي السنين صرحت إحدى الدول، ما أدري يا دولة من ذن الدول الاستوائية أو هيك شيء، إلى أنه هنالك 3 أشخاص يحملون الجنسية العراقية قاموا بشراء جزيرة. الجزيرة أتذكر بوقتها يمكن ب20-25 مليون، أتذكر هيك شيء. فهذولي الخطية العراقيين الثلاثة اللي اشتروها ليش نشروا اسمهم؟ لأن طالبوهم بدفع رسوم، مو رسوم هاي مال يعني ضريبة وما ضريبة ومال بلدية وما أدري شنو هاي السوالف اللي هي الإجراءات السنوية لكل عقار. يعني احنا ما عندنا طبعا هاي السالفة، بس اكو بالعالم اكو فتشي اسمه خدمات العقار، بالأردن يصيحوا لها مسقفات وضريبة دخل وهاي السوالف. المهم فذولي رفضوا يدفعوهن وعافوهن ورجعوا للعراق. فلذلك صارت بوقتها انه واحد من ملفات اللي هاي طلعت هاي الجزيرة مشتريها 3 أشخاص هم أعضاء مجلس إحدى المحافظات. فتخيل يعني لا حد يستغرب من جماعتنا من تشوفون هالست. وهذا هاي أتذكرها أنا كل زين هاي الحادثة، حتى أنا بوقتها بالتلفزيون سويت عليها حلقة، أعتقد هي لو مجلس محافظة ديالى لو مجلس محافظة صلاح الدين، واحدة من عندهن، واحدة من مجالس محافظة موجودة على جوجل. 3 أشخاص اشتروا جزيرة، وهاي الجزيرة بالدول الاستوائية وفتشي، وعساس يأخذوها مدري يعني فتشي هيكي إذا سووا جوجل على الموضوع تطلع.
0: عساس سووها زراعية زراعي
1: ولا زراعي ولا كذابين، هم أخذوها بوقتها انفيسمنت استثمار. أي والله
0: اي مو
1: فلوس
0: زايده،
1: شلون هسه تطلع هاي؟ شلون تطلع هاي؟ اي بالضبط. اي
0: فلوس زايده وين يوديها يعني؟ هسه هو بدل ما يحطها بالحائط يروح يشتري بيها
1: جزر. اي طيب
0: اكو هواي استثمار تقدر
1: تودي. اكو طبعا. اي اي
0: سلطان بس حكايه بهيك بقلبي، اتمنى يعني اساني جوز مثلا يعني تعجبتها انه نموت وهاي، اتمنى يعني يوم القيامة أبدأ أشوف ذول شو راح يتعذبون، الروس الكبار ولا ده نحكي عليهم والعالم كله ده تحكي عليهم وده تجيب طاريهم بس ما حد إذن من طين وإذن من عجين عادي حتى لو تحكي بيهم
1: زين.
0: ذول شو راح يعني باقيين فلوس الفقراء يعني ذول شو راح يتعذبون؟ يعني أتمنى هذا الشيء يعني يوم القيامة أبدأ أشوفهم شلون ذول راح يتعذبون.
1: إنه بس ربك كرامين بيهم.
0: اي والله العظيم اتمنى هذا الشيء يعني خلاص شيء يصير، خلي يصير بيوم القيامه نموت نتعذب نتحاسب، بس هذا اشوف ذولا شنو وضعيه يعني مع الاسف هججوا الناس اللي بالداخل وهججوا الناس اللي بالخارج. 5 مليون عراقي هذا يعني عموما ان شاء الله اشوف بهم يعني اشوف بهم شيء ان شاء الله.
1: حجي 2017 الموضوع هسه طلعته ب 34 مليون
0: بال
1: 2017 34 مليون والجزيرة تابعة إلى مجموعة الجزر اليونانية.
0: شفت؟
1: شكرا.
0: هاي النوع عليها بس أكو شغلات.
1: هاي اللي انطشت ببوكيت أنا أتذكرها.
0: طشت ببوكيت بس أكو فلوس ما دور ما تعرف يعني.
1: فالإخوان اللي
0: عندهم. بالمناسبة يعني طمطم لي وطمطم لك أكو دول مو تحكي بالقانون وما أدري شنو هذا بس عادي تريد أحول لك تعال أجيب تحويل وأنا أحول.
1: سويسرا فتحتها 10 مليون دولار تعال أخذ الجواز. جيبهم تعال
0: مو صحيح؟
1: اي عادي
0: اي مو فت مشكله يعني انت حتى لو بايك ماكو من مصدرهن ما ادري شنو هاي جيب انت وانا احولك اياها.
1: الاخوه الفاسدين
0: هذول اكو ناس هنا ما لحقوا ضموهن بالكنترول او ضموهن بالحائط.
1: نداء للاخوه الفاسدين اذا تلحق بلكت الله تنظروا براسكم وتطلعوهن ذني الفلوس وانتم تطلعوهن يجوا تلزمون على اساس. بس يعني اقول لكم هاي الجزر قدرون تشتروها بس دير بالكم الفضيحه بقلاقل تصير، لان اذا رحتوا اشتريتوا هناك عندهم سالفة انه لازم تجيب يعني فيش تحويل حقيقية مو بالاسود. هاي اقول لكم
0: احنا هذا
1: بدنا نحكي حكومة العراقية يعني خافك وتحويلاتك وتحويلات ترى بالاسود ولي. تعرفون انتو طبعا
0: طيب. وخلي تابعون هذا الولد اذا قدرت تتابع هذا الولد خاف يردون يحاولون يشترون جزيرة
1: اي عافية اي
0: طيارة
1: أقول لك الحكومة والفاسدين اثنينكم ضيفوا هذا الولد راح تلتقون هناك طلعوا ماتش والفريند يمه
0: والله العظيم سرعته تقام هناك سويت
1: والله اي واحد من الحكومه روح على هذا الولد يحكي علي علاوي اي واحد من المسؤولين ضايفه هو هذا فاسد لو شيء جد يشتري قابل
0: اي والله
1: وعلاوي ما عليكم بي علاوي ترى فضولي بس دي يشوف ترى ما علي بالموضوع وعايش رجال بامريكا ما يمه
0: ما لي علاقه
1: اي ماله بس هو فضولي علاوي عدي شويه بس
0: بس ده باوع
1: بس ده باوع
0: ودافع عن الخير هذا كلك روح تابعه
1: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لك ممنون باي باي بالكلام طيب مستمعينا طبعا احنا وصلنا اياكم نهايه حلقتنا لهذا اليوم اولا اتمنى لكم عطله نهايه اسبوع جميله ورائعه وثانيا اتمنى من كل الاشخاص ان يقدموا النصيحه حقيقه وان شاء الله يا رب دائما تكون ايامكم جميله مثل يعني مثل يوم الجمعه باكر جميل جدا بالنسبه لي لان راح يحقق واحده من امنياتي الاسبوعيه اللي دائما اني اتمناها يوم السبت وتتحقق يوم الجمعة انه ما اشوف يعني عمار كامل بصراحة يوم كامل هو مشكلة هو وهذا هم عندي انا يعني مثلا تلقى اكو جمعة مثلا ما هاي شي يسوي بالليل يدز لي مثلا فيديو او سالفة او رابط او يعني لازم يتواصل مدافته فانش راح اسوي

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. رئيس البرلمان يؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. القضاء، الإجازة الطويلة لا تقطع صلة الموظف بوظيفته ولا ترفع منع الجمع بين الوظيفة والمحاماة. السيد السيستاني، لا يجوز شرعا إلقاء مياه المجاري والنفايات في الأنهار لما يسببه من أضرار. طائرة مسيرة مفخخة تستهدف مقرا للمعارضة الإيرانية في السليمانية. مديرية الشؤون المخدرات في البصرة، ضبط 10 كيلوغرامات وتفكيك 12 شبكة إجرامية خلال حزيران. الخارجية الإيرانية إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. ترامب، عقدنا اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني وماضون في مسار نزع السلاح النووي. طقس العراق، تصاعد الغبار ودرجات الحرارة تقترب من 50 مئوية في محافظتين. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اقعد امشي.

0: تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله
4: نتمشي ويانا.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار اقرب، صار اقرب. اذاعه الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضله واخر الاخبار واحدث الاغاني بجوده اوضح وتجربه اسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد، حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان، بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس، ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير بشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت، تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت، تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت. وعدتني بحضن دافي ووعدتني بقلب صافي، خدعني الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي. وفيتهن وفيتهن ترى النسوان، بس من تقدر توافي بس من تقدر توافي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

اتركني أحبك أحبك مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت ورا

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي اكاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشك قلعتي وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش

0: حق الصبر.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: تبدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي ويانا.

0: عم تسمعوا عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: كل الحب والتقدير الى اذاعه الرشيد ومستمعيها، يا رب ان شاء الله تكونوا باحسن حال. استمعوا لاغنيتي الجديده بعنوان نسمع اغاني، اخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الاغنيه حصريا الى اذاعه الرشيد. تحياتي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5. 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: أسوأ أيام بحياتي.
1: الأيام
0: هي الأيام اللي عرفتك، كانت دموعي على طولي وكانت تخبل ضحكتك، وأنا صفنات بغرفتي وأنت صفقات بغرفتك، وأنذبح يومية يمك وأنت ما تنزل دمعتك. ورغم كل هذا وأعجبك عمري ما خنتك تراني، ورغم كل هذا وحضرتك تسهر الليل ويا ثاني، انت ليلك سهلة يخلص واني وحدي اللي كنت عاني. كنت خلف الله على دمعي وامي واشعار واغاني، وبعد كل الشفتة منك جاينا تدور صلح، شلون وياك انا ارجع واني بي اكبر جرح؟ شلون يا خلصت عشرتك بس خسارة بلا ربح، وبينت عشرة مصالح لا كزاد ولا ملح. أني وكاني شردد على قلبك علمتني على السهر، وهسه بشرك مات قلبي وشققت كل الصور، وأنا أقول النفس عذرا وارجو منها المعذرة، واعتذر من دمع فعلا شي على مثالك جرى، وماكو سر بهالعلاقة وخلى يدري المادرة، أبد مو مرجلة منك من تخون انت مرأ، وكل شي يرجع لك بسيطة وربك يباوع ترى. وحبتي حبتي أدري تعثرك وراح تلقى اللي يذلك، واحد تبدل مكاني بفترة وقتية ويبدلك، ومن تجي ودمعك بعينك لا شو ما تعود أقول لك.

0: حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة أبكي فوق ذراعيها.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: معكم الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، عاشق الموسيقى.